0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحان من أنعم بجزيل العطاء وعفى عن القبائح يوم الجزاء، أذاق عباده بالقرآن لذة مناجاته، وجعل من اصطفاهم منهم أهل مرضاته، فملأ قلوبهم إيمانا وحبا وإخباتا وشوقا إليه. سبحان من يقدر على أن يؤمن بلا خوف ويغني بلا فقر ويسعد بلا شقاء، واسع العطاء. سبحانه يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، شرع بعزته موجبات رحمته وبين بفضله عزائم مغفرته. سبحان من يسأل وحده رحمة تهدي القلوب وتشرح الصدور وترد الغائبين وتهدي الحيارى والضالين وتغني الفقير وتشفي السقيم وترحم الميت وتنجي من النار وتدخل الجنة. سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي القصص والعنكبوت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي القصص والعنكبوت.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورتي يوسف والرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورتي يوسف والرعد.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير، وحسن الخاتمة عند الموت، وأدخلنا تحت كنف رحمتك التي وسعت كل شيء، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم اعصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم هب لنا قلوبا تقية نقية من الشرك، وهب لنا قلوبا سليمة خاشعة ضارعة إليك. اللهم املأ قلوبنا بنورك الذي لا يخبو، وطهرها من الرجس والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا. اللهم إنا نسألك رحمة من رحماتك، وعطية من عطياتك، وارزقنا من فضلك، واكفنا شر خلقك، واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا، وانظر إلينا بعينك التي لا تنام. اللهم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، واغفر لنا ما أنت به أعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك من كل ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنك تحكم بما تشاء، وتفعل ما تريد وأنت على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا
2: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: أذكار الصباح.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة المائدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم.

أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا

الصيد من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في

الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

أما الذين كفروا ويفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا

من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب.

الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك

0: ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة المائدة.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين.

0: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرا عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا

المعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون

فيها صر كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.

قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك

يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن

الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض.

والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا

0: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة آل عمران.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
3: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
4: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
3: يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم غدا عند 3:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
6: اقرأوا القرآن.
7: اقرأوا القرآن. اقرأ القرآن.
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
7: شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أب
1: الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
2: الوجيز.
1: الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
1: تقديم
2: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
2: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
2: في التفسير. الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة الحجر وهي مكية،

0: تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة، وأن كل سورة افتتحت بهذه الحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه. ثم أخبر تعالى أن هذا القرآن بين واضح جلي لمن تأمله وتدبره، وهو يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها.
1: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
0: يخبر الله تعالى أن الكفار سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر، ويتمنون يوم القيامة لو كانوا في الدار الدنيا مسلمين، كما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقد روى الحاكم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم الإسلام؟ فقد صرتم معنا في النار. قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع الله عز وجل ما قالوا، فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية:
1: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
0: في هذه الآية وعيد وتهديد شديد للكفار، ولهذا قال: دعهم يأكلوا ويتمتعوا مدة قصيرة ويلههم الأمل عن التوبة والإنابة، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم حين يساقون إلى نار جهنم، كما قال تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

0: أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها، وأنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتها، ولا يتقدمون عن مدتهم، بل يؤخذون حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم، أمة بعد أمة، وقرنا بعد قرن، وجيلا بعد جيل. وفي هذا تنبيه للمشركين من أهل مكة، وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك.
1: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.
0: يخبر الله عز وجل عن كفر أهل مكة وعتوهم وعنادهم في قولهم يا أيها الذي يدعي أنه نزل عليه الذكر إنك لمجنون في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا.

0: ثم قال هؤلاء الكفار: هل لا تأتينا يا محمد بالملائكة يشهدون لك بصحة ما جئت به إن كنت من الصادقين؟ كما قال تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وكذا قال في هذه الآية أنه لا ينزل الملائكة إلا بالرسالة والعذاب، فلو نزلت عليهم لجاءهم من الله العذاب.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
0: ثم قرر الله تعالى أنه هو الذي أنزل القرآن وهو الحافظ له من التغيير والتبديل، وجعله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة.
2: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة فاطر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أسفر الصباح عن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
0: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
0: نعم المعين،
1: نعم المعين.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي اللهم بك أصبحنا على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في صبيحة هذا اليوم 18 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحية عاطرة صباحية لكم أيها الكرام من فريق عمل البرنامج من الإشراف العام في حان سبيعي ومن رئاسة التحرير عبد الله الزهراني.
4: في الإعداد والتقديم زميل إبراهيم الشايع ومحدثكم سلطان أربيع.
5: في التنسيق بندر الحسين، وفي إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي.
4: التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الأخراج ناصر السالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة:
8: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
7: 3 مرات فلم يضره شيء.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإليك المصير، سبحانك وبحمدك. اللهم إنا نسألك توفيقا وسدادا ونجاحا وفلاحا يا رب العالمين. حياكم الله مستمعين الكرام، صباح جديد، انطلاقة جديدة موفقة بإذن الله. الله يوفقكم وين ما سعيتوا وين ما وجهتوا. حياكم الله، سعيدين بأنكم معكم في رحلة صباح من الساعة 6:30 حتى 8:30. أنا وزميل إبراهيم، وصبحك الله بخير إبراهيم.
5: صبحك الله بالنور، هلا سلطان، حيا

0: حياك الله وحيا الله المستمعين، أهلا بكم أينما كنتم وأينما يصلكم هذا الأثير المبارك مستمعينا الكرام. وكما اعتدنا في بداية كل حلقة نأخذ جولة على فقراتها وموضوعها.
1: طيب أعرف شو الموضوع.
0: طيب موضوعنا إن شاء الله اليوم، وأعتقد أنه يعني ملعبك سلطانة
1: اللي أعطيتك تجربة تحت الهواء.
0: نتحدث اليوم مستمعينا عن فهم الذات، أو يعني هو العنوان الذي عنونا لهذه الحلقة اعرف نفسك، عن هذا الموضوع في يعني فهم الذات نتحدث في هذه الحلقة. وكما هو المعتاد بأن وقود الحلقة هو مشاركاتكم وإضافتكم يعني في موضوعها، فأهلا ومرحبا بكم.
1: إذن حياكم الله مستمعين الكرام على هذا الموضوع، على موضوع اعرف نفسك. سؤال هذا سؤال العميق، سؤال الوجودي، سؤال الفكري العميق جدا جدا، يكاد يكون من أكبر الأسئلة في هذه الحياة. هذا السؤال الذي أشار له القرآن إشارات في مواضع، بل الإنسان على نفسه بصيرة وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأشار لها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيمر معنا في هذه الحلقة. هذا السؤال الذي يتحدث عنه الكثير من الفلاسفة، حتى بعضهم قال السعادة أن تعرف نفسك، والآخر قال اعرف نفسك بنفسك، يعني أنت هذه مهمتك أنت أن تبحث عن هذا. سؤال كبير وسؤال يعني إذا عرفناه يا براكان وش نتائجه إنك تعرف نفسك، تعرف وش تحب وش تكره، وش ميولك، وش نمطك، وش وين رايح. أسئلة كثيرة، وأظن إنه فكرة إن يعني رحلة البحث الداخلية هذه ما لها مدى، يعني ما أعتقد أنه يعني نحصل في هالعالم شخص يقول أنا أعرف نفسي أو أعرف ذاتي 100%، وإنما هي يعني مراتب أو ناس يصلون إلى إلى إلى مناطق داخلية كبيرة في نفسيتهم وفي شخصيتهم وفي ذواتهم. إذا شاركونا على هذا وعلى سؤال الحلقة الموجه لكم يا كرام، ويا كرام الذي يقول لكم كيف يعرف المرء نفسه حق المعرفة. وش رأيكم في هالسؤال وش وجهة نظركم؟ شاركونا على 011-405-2-999.
0: جميل. هنا مجموعة من الفقرات في هذه الحلقة مستمعين الكرام. أول الفقرات في 6:45 هدايات من الآيات، وهي وقفات تدبرية مع آيات مختارة. أيضا في 7 الجولة الصحفية المعتادة مع الزميل نايف الحربي. في 7:15 فقرة كما أنزل، وهي فقرة مع الشيخ يوسف الدوسري، وتوجيهات حول تلاوة الآيات.
1: نعم إن شاء الله على 7:30 كالمعتاد ضيف الحلقة يكون معنا إن شاء الله الدكتور سلمان الشمراني ليحدثنا بشكل موسع عن هذا الموضوع، لماذا نحتاج أن نعرف أنفسنا، وليش أصلا هالسؤال صعب على مدى التاريخ البشري، وكيف نتعامل مع نقاط ضعفنا وقوتنا وغيرها من المحاور. 57 معنا تغطية إن شاء الله مع جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، أيضا نتعرف على جديد برامجهم.
0: جميل. أيضا في 8 موعدكم مع موجز الأنباء، وفي 8:05 تغطية أخرى معنا هذا اليوم إن شاء الله حول الاحتفاء مؤسسة جائزة الأميرة صيتا بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي. إن شاء الله سنأخذ فكرة عن هذه الجائزة، ويعني فقط عند 8:30 إن شاء الله نودعكم على خير بعد أن نقضي معكم رحلة ماتعة إن شاء الله، ونثري موضوع هذه الحلقة وإياكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: هدايات من الآيات.
5: سورة الملك.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
8: خشية العباد ربهم ولم يروه، وخشيتهم له وهم في خفية عن الأعين، كلاهما معنى جليل وشعور نبيل يؤهل للأجر الكبير والجزاء الكثير. أكثر الناس حظا من رحمة الله ومغفرته هم أكثر الناس خشية له، إذ الخشية دليل على ضبط نفوسهم وكبح جماح أهوائهم.
9: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
1: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا الأعزاء، وعدنا معكم. سنتحدث إذن مثل ما قلنا عن هالسؤال الكبير، السؤال اللي يمكن لو لاحظنا أيضا في أنفسنا أن الأسئلة الوجودية هذه أو الأسئلة العميقة والأسئلة التي تستدعي إلى حكمة أو إلى معرفة، غالبا أننا بيننا وبين أنفسنا نتهرب منها. يمكن شخص يعيش عقود وهو لم يجاوب بصراحة بينه وبين نفسه، من أنا وما ذاتي وماذا أريد من هذه الحياة، ماذا حققت وماذا أخفقت، ما هي نقاط ضعفي، ما هي نقاط قوتي. وأتوقع هذا دليل ضدنا أنه في ناس عاشوا عقود ما احتاجوا للسؤال.
0: يمكن أحيانا الواحد يكون فهم يعني ذاته وعرف طريقة
1: عارفها ضمنية،
0: أي ضمنية، بدون ما يعني يدخل في فلسفة في الموضوع هذا، فهم الذات وكذا. وأنت يمكن سلطان قبل شوي كنت تتكلم على أنه الموضوع فهم الذات ومعرفة النفس هي رحلة في الحياة يعني، والحياة هي وجهة وعلى مراحل عمرية، ويمكن حتى أنك في كل مرحلة تكتشف شيء جديد في نفسك. فموضوع في يعني فهم الذات ما هو يعني كذا أنك تجلس لحظة مع نفسك ثم تقول خلاص أنا الحين، كأنك مجتمع مع نفسك وطلعت أنه عرفت وش عندك وش ما عندك وش تبي وكذا. لا، نحن نتحدث عن يعني رحلة على مدى سنوات عمرك تتعرف فيها على، حتى أحيانا يمكن تكون في مرحلة من المراحل يعني تميل إلى شيء معين ولديك فضول فيه وكذا، ثم بعد مرحلة تتجاوزه إلى ما هو يعني شيء إلى ما هو آخر.
1: سبحان الله، مصادفة يعني كنت أسولف في هذا الموضوع مع إبراهيم تحت الهواء أمس، وتحدثنا بشكل موسع عن عن عن موضوع مقارب لهذا أو له علاقة بهذا. وفعلا يعني مسألة التقلبات اللي يمر بها الإنسان، ويمكن أصلا لو وضع جلسة بينه وبين نفسه في سن العشرين ستختلف عن جلسة بينه وبين نفسه في الثلاثين وفي الأربعين وفي الخمسين. الأشياء كثيرة يعني هالحياة، سبحان الله، أصلا النفس البشرية يعني كأنها مثل الحبل، كثير الأوصال أو كثير يعني مثل الحبل الفولاذي، شايف كيف تلتف الأسياخ هذه، عشرات الأسياخ حتى تكون لك حبل فولاذي أو خيط فولاذي، مثلها مثل شخصية الإنسان يعني، هكذا شيء على شيء يتعقد، شيء متعلق بالنفسية، شيء متعلق بالنمط، شيء متعلق بصدمات مر بها، كل هذه مكونة لشخصيته. طيب
0: جميل، طيب ناخذ أول المتصلين في الحلقة. معنا عبد الله، من وين؟
10: من محافظة الأمواه. طال عمرك.
0: يا مرحبا وسهلا، محافظة الأمواه.
10: اي نعم، الله يصبحك بالخير وطال عمرك.
0: صباح النور والسرور. بس قبل يعني علمنا الوجهة بالضبط، وين تتبع، اي منطقة؟
10: طبعا محافظة الأمواه. بعد الله يصبحك بالخير والمقدم الكريم وكذلك الأخوة المستمعين.
0: أهلا وسهلا.
10: محافظة عريقة بأهلها، أهل كرم وأهل جود وأهل فضل، نسأل الله أن يبارك لهم. طبعا المحافظة تقع تقريبا بين محافظة طريب وبين منطقة نجران وكذلك محافظة تهريت.
0: خلاص وصلنا كذا. الله يحييك يا عبد الله، أهلا وسهلا فيك. تفضل عبد الله، وش تبي تقول
10: الله يرفع قدرك. أنتم سبحان الله يعني أنا على ما تم كلامكم الله يحفظكم. أنا أقول معرفة النفس بمخالطة الناس حتى يعني تضيف إلى عقلك عقول أخرى، ثم بعد ذلك تعرف نفسك أين وجهتك التي أنت تتجه إليها.
1: الله عليك. الله عليك.
10: هذه مشاركة لطال عمرك.
0: جميل جدا
1: رائع جدا وعميق والله. يعني حتى يعني انت كما تعرف يعني في في في قواعد شرع يعني يقولون الحكم على شيء فرع عن تصوره، وايضا يقولون في في الوعي بالذات يقولون انه الوعي بالاخر فرع عن الوعي بالذات، او العكس الوعي بالذات فرع عن الوعي بالاخر. يعني يقصد ان يعني تصوروا الناس لما مثلا والله 10 أشخاص يقولون انك كذا من مواطن مختلفة من بيئات مختلفة، وخلينا نقول كلهم ما لهم يعني مأرب من انهم يقولون كذا، فغالب الظن انه كلامهم صحيح. ايه واظنه يشير ايضا للجانب الايجابي اللي هو مسألة يعني الناس ومن تخالط وتأثيرهم الايجابي او السلبي عليك وعلى شخصيتك.
0: جميل. شكرا لي عبد الله. وانا يعني وانا اقرا في الموضوع قبل الحلقه ما مررت على هذه النقطه اللي ذكرها عبد الله، وهي بالفعل يعني ملفت مهم جدا. من معنا الان؟ حسن من جده، حياك الله يا حسن.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا.
5: صباح الله بالخير، كيف الحال؟
0: صباح النور والسرور. اهلا وسهلا فيك
5: اخي الكريم. اذا الانسان عرف نفسه عرف إيش هو أهدافه، مخططاته، توقعاته في كل حياته، هذه هي النجاح. الإنسان إذا عرف ذاته إيش مكوناتها، إيش فيها، إيش قدراته، أعماله، تخيلاته. هذه هي النفس، هذه هي النفس. النفس هذه هي التي ترفع الإنسان إلى أعلى درجة.
0: جميل جدا، الله يعطيك العافية حسن. طيب يعني بنظرك وما هي المرحلة العمرية اللي ممكن انه يعني يكون فعلا الشخص تعرف على على ذاته، يعني تعرف على الأشياء اللي يحبها، فهم نفسه بشكل
5: أكبر؟ شوف يا أخي الكريم، أنا مررت في حياتي من الطفولة، الطفولة مرحلة والشباب مرحلة والنضوج مرحلة.
0: نعم.
5: كل مرحلة من المراحل هذه مريت فيها أنا في حياتي، لكن متى أنا رسيت وقفت في حياتي وقفت على رجولي؟
0: أيوة.
5: بعد العشرين. بعد العشرين خطيت خطوة، عملت أهداف، حققت أهداف الحمد لله. دخلت في المجال الفني وأبدعت وتغلبت على زملاء من اللي كانوا معايا في نفس صف العمل نفسه، والحمد لله تعالى وتوفقت بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لكن جميل. يرجع هذا مرد هذا كله يا أخي الكريم الحفاظ على الصلاة.
0: يا سلام.
5: الحفاظ على الصلاة. شوف أنا كنت أصلي الفجر أحيانا في موقع عملي، الدوام الساعة 7، أحيانا أصلي الفجر في موقع عملي. ليش؟ عشان أنا أتوقع في الطريق ممكن يكون أي شيء صادفني. هذا هو أسباب النجاح، هو نفس جميل. الإنسان يعرف نفسه شلون؟
0: أقول جميل. يعرف نعم. نفسه.
5: خلاص هو القادر على أنه يتخطى هذه نعم. الصعاب ويرفع في مستواه.
1: جيد
0: جميل، وصلت الفكرة يا حسن. الله يعطيك العافية. ويعني أنت ممكن أكدت على موضوع الانطلاق من النقطة الأهم، وهي الـ يعني الإصلاح العلاقة مع الله عز وجل أولا، ويأتي بعدها يعني الفهم الحقيقي للذات. يعني والله عز وجل يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والانطلاق يعني يكون من هنا، من اختيار الطريق الصحيح مع الله عز وجل.
1: الله. اي والله فعلا، وهذا يمكن ما يعني ينبغي لنا ان نركز عليه في هالحلقه ان شاء الله فيما بقي منها. طيب من معنا؟ سعد من الخبر.
11: السلام عليكم، اسعد الله صباحكم جميعا.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
11: الله يجزاكم خير على هذا البرنامج المميز اللي نستمتع دائما بفقرات متنوعة.
1: الله يجزاكم الله خير. الله يبارك فيك يا أهلا وسهلا.
11: النقطة اللي تتكلمون عنها نقطة يعني عظيمة، فهم الذات، يعني صعب أن الإنسان يعرف نفسه يعني بدفعة واحدة، بل يعني مع الأيام الإنسان يظن أنه يعرف نفسه، لكن هو يرى مرآة أمامه يعكس، يتوقع أن الذي يراه هو الصحيح. لكن ثلاث مداخل جوهرية أرى أنها لفهم الذات أو فهم النفس. أول شيء لازم الإنسان يعرف الوعي بالدوافع الخفية، لا تسأل ماذا أفعل بل لماذا أفعل هذه الأشياء. أيضا النقطة الثانية مواجهة الظل، كل إنسان له وجهة يرفض أن يراها نفسه، الغيرة، الطمع، الكبر، الكبر، الجبن، هذه أمور لازم يواجهها الإنسان، مواجهة الظل. أيضا تمييز الأصوات بداخلك، يعني داخل كل منا صوت، أصوات متعددة، صوت التربية، صوت المجتمع، صوت الهوى، صوت الفطرة، من لا يميز بينها يظن أن كل ما يشعر به هو هو.
1: صح.
11: فجزاكم الله خير، ما بطيل عليكم، لكن هذه بعض النقاط اللي حبيت أن أعرج عليها، وجزاكم الله خير وأشكركم ولا أطيل عليكم.
1: الله يجزاك خير. والله جميلة جدا مشاركتك، الله يبارك فيك، وأيضا يمكن أضأت أيضا زوايا جديدة في الموضوع. من معنا أيضا؟
0: نعم.
1: والله عبد الرحمن يقول اصبروا شو.
0: طيب طيب، ممكن فرصة ناخذ من أرسل عبر حساب الإذاعة على منصة، حساب البرنامج على منصة إكس. يعني مجموعة كبيرة من المشاركات نأخذنا. طيب، هذا الأمل المشرق تقول: يبين القرآن أحوال النفس البشرية وتطورها بين النفس الأمارة بالسوء واللوامة والمطمئنة. جميل، شكرا لك أمل. أيضا سعد الحمزي يقول: معرفة النفس ليس أن تعرف ماذا تريد فقط، بل أن تعرف لماذا تريده وما الذي يحرك قراراتك ومشاعرك. يقول: كلما فهم الإنسان نفسه أكثر قلت حاجته لإثبات ذاته للآخرين.
1: الله
0: جميل. طيب يا سعد.
1: عامر من المدينة، السلام عليكم.
12: ورحمة الله.
1: أهلا ومرحبا، حياك الله شيخ عامر.
12: يا هلا والله. معرفة الإنسان نفسه يعرض نفسه على القرآن.
1: الله أكبر.
12: يعرض نفسه على القرآن، يعرف نفسه هل هو يحب القرآن، هل هو ماشي مع القرآن، هل هو مؤمنا صالحا، هل هو يكره القرآن، هل هو نعم. هذه واحدة.
1: طيب.
12: اي نعم، اشوف يا ابوي. بعدين السؤال كمان اسال، الله سبحانه وتعالى يقول: وجعل في الارض رواسي، رواسي الجبال ان تميد بكم. الان يعني من اللي، يعني من اللي وش اسمها الرواسي البشريه، الرواسي البشريه حتى ما تميل، حتى ما تنقلب.
1: من هم الرواسي في البشريه؟
12: هي الرواسي، انا انشدك، انشدك واقول من الرواسي في الارض، في البشريه، علشان ما تميل، علشان ما يختلف، علشان ما يميل زي الارض.
1: اي
12: اي سؤال، انا انشدكم سؤال.
1: والله ما أدري، هذا يمكن أسأل، أنا تسألني عن الصعيد الشخصي، والله الرواسي، الرواسي في كل مجتمع وفي كل دولة ملوكه وحكامه وعلماءه، عسى الله يقويهم على العز والطاعة.
12: صح صح، هذا هو الصحيح. أي نعم أي نعم، هذا رقمي وهذا اسمي. إذا بغيتوا تسألوني عن شيء بعدين أنا موجود.
1: الله يجزاك خير. حاضرين حاضرين. نعم. شكرا على هاللغز الجميل. ايش رايك حليتها على طول؟
0: اي ما شاء الله الحمد لله. الله يعطيه العافيه، جزاه الله خير، شكرا له. طيب، من ابو عريش محمد، حياك.
13: حياك الله،
0: اهلا وسهلا.
13: سعد الله صباحك.
0: وصباحك، كيف حالك؟ تفضل محمد.
13: معرفه الانسان بنفسه هي تجي عن طريق مراحل عمريه.
0: جميل.
13: كل مرحلة المراهقة ومرحلة الشباب إلى أن يصل مرحلة الثلاثينات. مرحلة الثلاثينات أنا أعتبرها هي منتصف الثلاثينات، هي المرحلة الحقيقية
14: لمعرفة النفس. مرحلة الثلاثينات إلى الأربعين سبحان الله، يعني الإنسان يكون في مرحلة نضج ووعي كامل.
0: صحيح، وهي المرحلة اللي قال الله عز وجل فيها: فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وبالفعل في مثل في هذه المرحلة يعني خلنا نقول يمكن يرسو الإنسان على يعني ربما يمكن ما قبل هذه المرحلة يكون مرحلة تجارب، ينتقل من يعني مجال إلى مجال ومن نظرة إلى نظرة وتتغير نظرته سريعا، لكنها في المرحلة هذه في مرحلة المقاربة للأربعين يكون قد تكون لديه القناعات اللي ممكن نقول الثابتة التي يعني يستمر عليها. شكرا لمحمد من أبو عريش.
1: يا سلام، والله رائعة جدا مشاركاتكم، الله يعطيكم العافية على هالإضاءات وهالإثراء. دائما أنتم يعني يعني مهما الإنسان عد الحلقة إلا أن يبقى يعني إشاراتكم وإضاءاتكم للموضوع أعمق وأكبر وأوسع. فعلى 011-405-2999 وأيضا على منصة إكس والواتساب معنا أم عبد الرحمن من الرياض. السلام عليكم.
15: السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم.
1: أهلا ومرحبا، حياك الله.
15: أهلا وسهلا. بالنسبة للمشاركة حقت اليوم صراحة مرة رائعة، مشاركتي فيها حاجتين نقطتين. طيب. النقطة الأولى: فلينظر أحدكم من يخالل. دي أول شيء لتعرف فيه نفسك، من تخالل، من صديقك، من ناصحك الأمين والمرشد. تاني شيء الخلوة، كيف تعرف نفسك؟ تعرف نفسك عندما تختلي بنفسك، هل تختلي ناحية الشر ولا ناحية الخير، هل تختلي بنفسك لربك ولدينك والنصيحة، ولا تختلي ناحية شيء تاني آخر غير مرغوب فيه. هذا فقط. شكرا.
1: جيد، الله يرضى عليك يا أم عبد الرحمن، بارك الله فيك.
15: الله يجزاك.
0: جميل، شكرا جزيلا لك. ويعني يمكن ونحن نتحدث عن هذا الموضوع عن فهم الذات، السؤال هو لماذا نحتاج إلى معرفة النفس وفهم الذات، لأنها يعني يترتب عليها المستقبل. خلنا نقول كما يقال يعني فهم الذات هو حجر الأساس لنجاحك في حياتك، نجاحك المستقبلي. فهم الذات هو اللي يمكنها يعني تنبني عليه، أو خلنا نقول يعني ينبني عليه اتخاذ القرارات في علاقاتك، في عملك، حينما تنطلق من فهم واضح لذاتك في هذه الحياة.
1: يمكن كثير من مشاركاتكم تركز، وهذا يعني شيء صحيح، تركز على مسألة المحيط والبيئة والأصدقاء والمجتمع، وأنك تتأثر وتأثر، وهذا شيء جميل جدا. ولكن أيضا ما أنكم يعني مركزين على الموضوع، أنا ذكرت الصراحة كان في مقطع كذا مؤثر جدا للأمير بدر بن عبد المحسن الله يرحمه، وحتى المقطع عنوانه كذا: أعرف نفسك. ومضمون كلامه أنه لا تسمح بكل المؤثرات المحيطة بك أنها يعني تغلب تقييمك لنفسك، يعني لا تخلي تقييمك لنفسك فقط مطلق لمن حولك، هم يقولون والله ما شاء الله أنت كذا أو كذا. وتعليلي في ذلك المقطع أنه في ناس تحبك ترفعك فوق فوق فوق موضعك، وفي ناس تبغضك أو تحسدك أو ما تبغى لك النجاح بتخفضك دون موضعك. اللي يعرف تموضعك الحقيقي هو فقهك بنفسك، إن صح المصطلح، إنك تعرف أنت مضبوط وشلون تكتشف نفسك، وحتى لو رفعوك واجد ما تطير في العجة. لا يعني أنا بيني وبين نفسي أعرف أن لا هذا مكاني، وإن نزلوك دون مستواك أيضا تعرف أنه لا هذا مو مستواي، وأنا أستحق أكثر من هذا وأفضل من هذا وقادر عليه بإذن الله.
0: جميل. طيب نأخذ حذيفة من الرياض، حياك الله يا حذيفة.
16: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
16: الله بخير.
0: صباح النور.
16: الله يعزك. والله أقول أن معرفة النفس يعني هذه المعرفة من أصعب المعارف التي يمكن للإنسان يعني أن يدخل فيها.
0: أها.
16: فكرة أن الإنسان يتعرف إلى نفسه فكرة صعبة، وأن لا أحد يستطيع أن يحققها كاملة، أو يعني لكن الإنسان يستطيع أن يعني يعرف احتياجاته، يعرف الطرق التي يعني يسلكها، لكن معرفة النفس بشكل عام لا أظن أن يعني أحد يستطيع أن يعرف نفسه بالشكل الكامل الذي يمكن للإنسان أن يقول أنا عرفت النفس، أو المعرفة بشكل عام. كما يعني زي ما قال أخونا مداخلة قبل قليل، الإنسان يحافظ على صلاته.
0: جميل.
16: يعرف رب، إذا عرف الإنسان ربه استطاع أن يطوع نفسه. يعني معرفة الله ومعرفة الضوابط ومعرفة ماذا يريد منا الشرع.
0: جميل.
16: ماذا يريد منا الشارع.
0: جميل. الله يعطيك العافية حذيفة، فكرتك وصلت، شكرا جزيلا لك.
17: اللهم بك أصبحنا.
18: بك أصبحنا. بك
4: أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
17: اللهم بك أصبحنا.
18: بك أصبحنا. بك أصبحنا. الجولة الصحفية.
17: الجولة الصحفية.
0: أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في زاوية الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي أبو فهد. السلام عليكم، صباح الخير.
19: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذ إبراهيم وأستاذ سلطان والمستمعين وفريق البرنامج.
1: الله يصبحكم الخير يا أبو فهد. اليوم موضوع
19: عرف حلق. نفسك.
1: إيه عرف نفسك. يلا
19: عرف
1: من
19: نفسك.
1: من نايف الحربي في سطر؟
19: لا شوف، الإنسان هم اللي يعرفون الناس، هم يقدر يعرف نفسه.
1: إيه
19: أنا أقول دائما طبعا أكيد الإنسان لازم يعرف أعماق نفسه، لكن أقصد دائما غالبا الناس هم اللي يحكمون عليك، هم اللي يعرفون مثلا والله الشخص هذا مثلا متسرع، الشخص ذا مثلا مثقف، الشخص ذا مثلا متعلم، الشخص يعني هكذا يعني بامور الحياه او امور حتى الدين والدنيا.
1: صح. طيب يا ابو فهد
19: خلينا حل الاجابه.
1: زوغت انت بس. يلا
19: يلا.
1: المملكه تواصل صدارتها اقليميا ب 21 مدينه صحيه معتمده في منظمه الصحه العالميه.
0: السواحة دعم القيادة نقل المملكة إلى موقع متقدم في سباق الذكاء الاصطناعي عالميا.
1: الشؤون الإسلامية تطلق مركز الاتصال الموحد للاستشارات التوعوية والفكرية.
0: منظومة متكاملة من الخدمات تعزز تجربة زوار المدينة.
1: انطلاق الدورة الخامسة لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع.
0: فتح التقديم على مسار الرواد للابتعاث إلى أفضل 30 مؤسسة تعليمية عالميا.
1: متحف البحر الأحمر يطلق مخيمه الصيفي العلوم والابتكار.
0: استدامة يناقش دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية الزراعية.
1: الغذاء والدواء تطلق أول قاعدة بيانات وطنية لتراكيب الأغذية في المملكة.
0: أخيرا، لماذا نؤجل المهام السهلة رغم توفر الوقت؟ طيب نرجع للخبر الأول أبو فهد، ناخذ تفاصيله. المملكة تواصل صدارتها إقليميا ب 21 مدينة صحية.
19: نعم سيد إبراهيم، مثل ما ذكرت تواصل المملكة العربية السعودية تنسيق صدارتها الدولية إقليميا طبعا أو بإقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا في عدد المدن الصحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، بعد ارتفاع إجمالي عددها إلى 21 مدينة في إنجاز نوعي يؤكد ريادتها في بناء مدن مستدامة تجعل صحة الإنسان وجودة حياته محورا للتنمية، ويجسد وصول عدد هذه المدن يمكن أحدثها أبها ومحايا العسير وطريب ومدينة الملك خالد الجامعية. هذا تعطينا يعني تقدما نوعيا في بناء بيئات حضرية أكثر دعما للوقاية والصحة الجسدية والنفسية.
1: طيب يا أبو فهد، معنا الخبر الثاني سواحة، وشفنا المؤتمر الصحفي.
19: ممكن أكثر نتابع المؤتمر الصحفي وتابع تأكيد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواعة أن دعم القيادة أسهم في ترسيخ ريادة المملكة للتقنية الرقمية، مستعرضا أبرز الأرقام والمؤشرات الاقتصاد الرقمي 500 و 22 مليار ريال مقابل أقل من 300 مليار ريال عند إطلاق رؤية المملكة 2030، مساهمة الاقتصاد الرقمي 16% من الناتج المحلي، سوق الاتصالات وتقنية المعلومات 199 مليار ريال، المواهب والوظائف التقنية أكثر من 410 ألاف في عام 2026، الشركات التقنية المليارية 9 شركات تمثل نحو نصف شركات المنطقة.
0: ما شاء الله. طيب الخبر التالي يتحدث عن الشؤون الإسلامية وإطلاق مركز الاتصال الموحد للاستشارات التوعوية والفكرية.
19: نعم، حسب الخبر اللي اطلعنا عليه اليوم في الصحف، أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مؤثرة بوكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد مطلع شهر ربيع الأول لعام للعام اللي هو عام 1448 مركز الاتصال الموحد لتقديم الاستشارات التوعوية والفكرية. يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الحديثة لتعزيز الوعي الشرعي والفكري وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتقديم الخدمات الشرعية للمستفيدين عبر قنوات اتصال موثوقة.
1: طيب عندنا أيضا منظومة كاملة من الخدمات في لزوار المدينة المنورة.
19: نعم أستاذ سلطان، مثل ما ذكرت تتكامل جهود الجهات الحكومية والخدمية في المدينة المنورة لتقديم منظومة شاملة لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي، تشمل تهيئة المسجد وساحاته ومرافقه وتنظيم حركة المصلين والنظافة والتعقيم ومياه زمزم والتبريد، إلى جانب تحسين مسارات المشاة والمساحات الخضراء والإنارة وتهيئة الخدمات لذوي الإعاقة والمكفوفين. وتجسد هذه المنظومة عناية القيادة بضيوف الرحمن وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية لإثراء تجربة الحاج والمعتمر والزائر.
0: نعم. الخبر اللي بعده تكلم عن الدورة الخامسة لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز.
19: نعم، مثل ما ذكرت أستاذ إبراهيم، أعلن الأمين العام بجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز للتميز والإبداع الدكتور نايف بن عابد الزارع عن انطلاق أعمال الدورة الخامسة للجائزة للعام الحالي وبدء استقبال طلبات التقديم. وهنا يؤكد أن استمرار الجائزة في دورتها الخامسة يعكس ما تحظى به من اهتمام ودعم، وأفاد أن الدورة الخامسة من الجائزة يتم من خلال مواصلة الاحتفاء بالتميز والمبدعين أو بالمتميزين والمبدعين وأبراز النماذج التي صنعت أثرا نوعيا في مجالات يعني متعددة. مجالات الجائزة إذا حبينا نذكرها هنا، يتحدثون فروع الجائزة اللي هي التميز المؤسسي ويشمل فئة الكيان غير الربحي المتميز وفئة الكيان الصناعي المتميز في الاقتصاد الدائري، وفرع التميز الوظيفي ويشمل فئة الأستاذ الجامعي المتميز والمعلم المتميز والعسكري المتميز والموظف الإداري المتميز، وفرع التميز الطلابي يشمل فئة الطالب الجامعي المتميز وطالب الثانوي المتميز وطلاب الموهوبين. وأنا أشوفها فرصة يعني إني راح تقدم على هال يعني على عناصر الجامعة أو على ما يتعلق بشروط أو يتعلق بفروع هذه الجائزة.
1: أيوة، حتى اللي بعدها أيضا فرصة اللي هو مسار الرواد الابتعاث لأفضل 30 مؤسسة تعليمية عالمية.
19: نعم، وكانت تتحدث سلطان برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، فتح باب التقديم على مسار الرواد الذي يتيح للطلاب والطالبات فرص الابتعاث إلى أفضل 30 مؤسسة تعليمية حول العالم، ويستهدف المسار مرحلتي البكالوريوس والماجستير ويشمل جميع التخصصات، فيما يشترط الحصول على قبول نهائي غير مشروط من إحدى المؤسسات التعليمية المدرجة ضمن قائمة البرنامج. ويأتي مسار الرواد ضمن مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بهدف رفع كفاءة رأس المال البشري وتعزيز التنافسية العلمية والمهارية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
0: جميل. طيب الخبر عن متحف البحر الأحمر يطلق مخيمه الصيفي العلوم والابتكار.
19: هذا ما أطلقه متحف البحر الأحمر مخيما صيفيا تعليميا تفاعليا بعنوان العلوم والابتكار، يستهدف يعني من 10 إلى 14 عام اللي هي الأعمار، ويستمر 5 أيام اللي هو يتحدثون عن اللي هو تعريف المشاركين بعلوم البحار والتنوع الإحيائي، الشعاب المرجانية والتحديات البيئية، كيمياء البحر وجودة المياه والتلوث، البرمجة والريبوتات والهندسة، الاستكشاف تحت الماء والأثار البحرية.
1: نعم. طيب أبو فهد، أيضا نأخذ خبر الاستدامة ومناقشة دور الذكاء الاصطناعي في الإنتاجية الزراعية.
19: هذا يعني ما نظمه هو المركز الوطني للأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة اللي هو استدامة، ورشة عمل بعنوان دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية الزراعية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من الجهات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص لمناقشة الفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الزراعي، رفع الإنتاجية، تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وكذلك ما يتعلق في جوانب البحث والابتكار والتقنيات الحديثة في مواجهة التحديات الزراعية والاستفادة من البيانات في تطوير حلول عملية تدعم اتخاذ القرار.
0: اللي بعده، الخبر اللي بعده أبو فهد، عن الغذاء والدواء.
19: أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة باللجنة الوطنية للتغذية قاعدة البيانات الوطنية لتركيب الأغذية بوصفها أول قاعدة بيانات وطنية من نوعها في المملكة، وذلك ضمن مبادرة برنامج التحول الصحي أحد برامج رؤية السعودية 2030 بهدف توفير بيانات دقيقة وموثوقة ومحدثة حول تركيب الأغذية والأطباق المتداولة والمستهلكة في المملكة.
1: نعم. طيب
19: خبرنا الأخير.
1: خبر الأخير معك.
19: والله اليوم ما شاء الله عليكم 10 أخبار كلها خليتونا اليوم نتحدث عنها. نسمع بالمماطل، يقول فلان مماطل. أنت قبل شيء تقول اعرف نفسك. ترى أنا من النوع اللي أجل، تراي مش يعني أحيانا يعجل بعض الأشياء وتلقاها تتراكم عليك. يقول كل المماطل ليست الضرورة كسلا أو ضعفا في إدارة الوقت، بل ترتبط غالبا بتضييم المشاعر والرغبة في الراحة الفورية، فعندما تبدو المهمة مملة أو صعبة أو مثيرة للقلق يميل العقل إلى تأجيلها. نأخذ النقاط. أول شيء، البحث عن الراحة الفورية. الهاتف ووسائل التواصل والألعاب تمنح مكافأة سريعة فتبدو أكثر جاذبية من مهمة تتطلب جهد. صعوبة المهمة، المهام الغامضة أو المعقدة قد تولد شعورا بالإرهاق فيصبح التأجيل وسيلة مؤقتة لتخفيف التوتر. الخوف من الفشل والكمال اللي هي الرغبة في تقديم عمل مثالي قد تجعل البدء نفسه مصدرا للقلق فيصبح عدم البدء أكثر أمانا ويعني أو جانب نفسي. ضعف الثقة بالنفس، الشك في القدرات والإفراط في التفكير قد يقودان إلى تجنب المهمة ثم يعزز الشعور بالعجز. تجاهل الذات المستقبلية، تأجيل أو نؤجل العمل لأننا نتوقع أن تكون نسختنا المستقبلية أكثر نشاطا وقدرة على الإنجاز. أخيرا، المكافآت السريعة تجذب الأنشطة الممتعة، نظام المكافآت في الدماغ، ومع التكرار قد يصبح اختيار المتعة الفورية على حساب المهام. مثل واحد وضع يقول بيدرس ماجستير أو بيدرس دكتوراه أو مثلا بيبني له مشروع أو عنده مهام مهمة فيه أو بناء حتى البيت. تلقى واحد لها الآن 5 سنين كل سنة يقول لك والله أنا إن شاء الله السنة الجاية بنبدأ عمر. تلقى عنده أرض وعنده إمكانيات مادية وكل شيء، لكن مسألة التأجيل هذه مشكلة.
1: صح فعلا، تسويف
19: السفر احيانا تجد واحد بيسافر الصبح ياجل يقول لا ابغاها في المساء انت برد، واذا جاء المساء قال خلها بكره الفجر يعني الصباح في بركه، وهكذا يبدا التاجيل.
1: اي والله، الله يجزاك خير، انا ما ودنا نؤجل انهاء هذه الفقره عشان
19: يلا طيب لا نؤجلها وان شاء الله نلتقي في الغد باذن الله.
1: شكرا يا فهد، نسمعك على خير غدا.
19: شكرا لكم جميعا، في امان الله، مع السلامه.
17: اللهم بك أصبحنا،
18: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
20: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر، فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414، فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
17: اللهم بك أصبحنا،
18: بك أصبحنا، بك أصبحنا. كما أنزل.
21: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حين نقرأ القرآن فإننا لا نقرأ كلمات منفصلة، بل نقرأ معاني مترابطة، ولذلك كان من أهم ما ينبغي للقارئ أن يعتني به أين يقف ومن أين يبدأ. فالوقف والابتداء ليس مجرد أخذ للنفس، وإنما هما جزء من فهم كلام الله وأدائه. تأمل في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلو وقف قارئ على قوله فويل للمصلين ثم سكت سكوتا طويلا أو وقف وقوفا طويلا، فقد يسمعها السامع وكأن الوعيد لكل مصلي. لكن تمام المعنى فيما بعدها: الذين هم عن صلاتهم ساهون، على أنها رأس آية، والوقف على رأس الآية هو سنة، لكن على القارئ أن يؤديها أداء لا يجعل هناك أو لا يكون هناك فاصل يستشعر فيها أو يشعر فيه السامع إلى أن الوعيد للمصلين. فمثلا كأن يقرأها بهذه الطريقة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فلو قرأ قارئ لو كان الوقف حتى اضطراري فوقف وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، هذا وقف فاسد يؤثر على المعنى، فلا بد من وصلها بما بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهنا يكتمل المعنى. ومن هنا نعلم أن حسن الصوت وحده لا يكفي، وقوة النفس وحدها لا تكفي، بل لا بد أن يكون القارئ حاضر القلب متأملا للمعنى الذي يؤديه. ومن الأخطاء التي تقع أحيانا أن يجعل القارئ همه إكمال النفس فيتجاوز موضعا يحسن الوقف عنده، أو يقف في وسط معنى شديد الارتباط بما بعده، لأن اهتمامه بالنفس أصبح أكثر أو أكبر من اهتمامه بالمعنى. والقاعدة الجميلة تقول: لا تجعل النفس يقود المعنى، بل اجعل المعنى يقود النفس. إذا ضاق نفسك فليس عيبا أن تقف، ولكن اختر موضعا يصح فيه الوقف، ثم ابدأ من موضع يستقيم معه الكلام. ومن أجمل ما يعين على ذلك أن يقرأ الإنسان تفسيرا مختصرا قبل تلاوتها أو قبل تلاوة هذه الآيات، خاصة إذا كان سيقرأها في صلاة أو في محفل أو أمام الناس. فإذا فهم القارئ السياق عرف أين يكتمل المعنى وأين يتصل الكلام بما بعده، وأصبح أداؤه أكثر خشوعا وتأثيرا. والقارئ الموفق لا يجعل التلاوة استعراضا لطول النفس، وإنما يجعل صوته ونفسه ووقفه وابتداءه في خدمة كلام الله. فإذا وقف حيث يحسن الوقف وابتدأ حيث يحسن الابتداء، تجلى المعنى للسامع واستقامت التلاوة. اللهم ارزقنا فهم كتابك وحسن تلاوته، وفقه الوقف والابتداء فيه، واجعل القرآن نور صدورنا. وإلى لقاء قادم في كما أنزل.
2: كما أنزل مع الشيخ يوسف الدوسري.
6: اللهم بك أصبحنا،
22: بك أصبحنا.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. وما زلنا نتحدث عن اعرف نفسك، اعرف ذاتك، اعرف دواخل ودهاليز هذه النفس البشرية المعقدة، أو ما أبغى نقول معقدة يعني أنها يعني مريضة، وإنما كثيرة التعقيد وهي صورة يعني ربما هي أقرب صورة لك من بديع صنع الله تبارك وتعالى. تأمل كيف تغضب وتتفاعل وتحزن وتفرح، وكيف تصرفك أنت في بيتك، وتصرفك في مجمع كبير، وتصرفك لوحدك. سبحان الله كيف تندمج هالنفس وهالذات وهالروح باختلاف المستويات هذه والمسميات، وتتشكل وتتأقلم. بديع صنع الله سبحانه وبحمده في هذا.
0: جميل. هذا سعد الحمزي يقول في رسالته، يقول أصعب رحلة قد يخوضها الإنسان هي رحلة اكتشاف نفسه، يقول وأجملها حين يصل إلى حقيقتها. بالفعل كلام جميل يا سعد، يعطيك العافية. وفعلا ما أجمل الوصول بعد رحلة يعني تتعرف فيها خلال مشوار طويل على ذاتك، وتنسجم معها، وبالتالي تنطلق في يعني النجاحات التي تريدها. شكرا لسعد،
1: جزاه الله خير. كثير من المؤلفات يا كرام تحدث عن هذا، ويمكن تعرفون لما جاءت يعني حقبة تطوير الذات أيضا كان فيها زخم على هذا الموضوع، لكن يعني ستجد تنوع في هذه المؤلفات. يعني ستجد من ناحية فلسفية كثير من الكتب التي تتحدث عنها، ستجد من ناحية نفسية كثير من الكتب تتكلم عن هذا، ستجد من ناحية أنت والمجتمع أيضا في كتب عن هذا، وأيضا من ناحية تطوير الذات كما ذكرنا. اللي أقصده أنا أنه هذه أدوات كلها جميلة، لكن أيضا لا تكن رهين لحق الواحد أو مجال واحد لكي تعرف نفسك. بعضهم ما يقرأ إلا مثلا في علم النفس لكي يعرف نفسه، وأعتقد أن هذا يعني فيه قصور وفيه اختزال، لأنها مثل حتى مثل أنت وشون بتعرف نفسك. يعني حتى في رحلتك أنت نفسك في احتمالية كبيرة أنها ما تكون دقيقة. ليش؟ لأنك داخل وفاتح الباب وداخل إلى إلى إلى أعماق نفسك وذاتك، وجاي أنت معك حمولة، أنت معك تصوراتك هي، وأنت معك قناعاتك وخلفيتك ومرجعيتك وتخصصك، وأنت داخل بها، فغالبا أنك ما راح تبعد يعني في في في تحليلك وفي
0: وأحيانا فيها يعني علامات قد يعني تدلك على شخصيتك وعلى فهم ذاتك. يعني أحيانا مثلا لما تنظر إلى موضوع الفضول، فضولك، الأشياء اللي أنت تهتم فيها، الأشياء اللي تكثر من مطالعتها، الأشياء اللي يعني تجد نفسك مثلا كثير الأسئلة فيها، يعني مثل هذه أنا أعتقد أنها يمكن مفاتيح إلى أنك على الأقل يعني تصل إلى أو تضع يدك على الطريق اللي يعني يناسب لك.
1: حلو، جميل جدا. طيب معنا عبد العزيز من الرياض. السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا، حياك الله عبد العزيز.
7: الله يسلمك. أبى تعرف نفسك، اعتذر ما يؤذيك، هذا أول شيء.
1: طيب.
7: يعني قالوا ما قالوا خلهم كيف فسروا لي أبو.
1: أيوة.
7: واعتذر من نفسك يعني شيء يعني ما يعجبك، ما يحتاج إنك تقعد مع الناس ولا فسرون يبون، أهم شيء إنك ترتاح نفسيا. وعلاقة بالله كبيرة، وخلهم يقولون فيك والأمور طيبة إن شاء الله.
1: أي. حلو، طيب. شكرا عبد العزيز. عبد العزيز اتوقع ان يعني لو كان يعني لو كان هناك مدارس لها اراء في هالموضوع فهو راح يكون المدرسه البسيطه، يعني المدرسه اللي تقول يعني الحمد لله
0: الامور طيبه.
1: بس ترى كلامك جدا وجيه ومريح جدا، يعني كلامك يا عبد العزيز، وايضا له وجاهه، يعني له وجاهه في هذا فعلا، في يعني خلينا نقول لك في اركان اساسيه فعلا تجعلك اكثر راحه في هالحياه.
0: هو سلطان كنا نتكلم يعني تحت الهواء،
1: يعني
0: اذكرك كنت تقول هناك اسئله يعني تطرحها و تعطيك أو تبسط لك ذاتك أو تفهم فيها وين أنت وش تبي أو وين رايح.
1: إيه صح. إيه أذكر يمكن قبل
0: الله ما يعني أبرز الأسئلة تذكرها.
1: إيه لا هو الفكرة يعني في تخصص يمكن سمعتوا عنه من سنوات وافد إلى العالم العربي وعندنا وفي الخليج اللي هو الكوتشنج وفيه إيجابيات وفيه سلبيات ولعل إيجابياتها أكثر وصار فيه تخصصات الآن وتنوع. هو فكرة قائمة على مسألة أنك يعني على فكرة أنه الشخص المتخصص المفروض أنه ما يعطيك إجابات، المفروض أنه ما هو مثل المستشار، ما تروح للمستشار وتقول عندي كذا كذا وينصحك بحسب المعلومات اللي عطيته أنه سو كذا وسو كذا. لا، التخصص هذا الآخر مبدأه أن الإجابة في داخلك بس أنت ما عرفت توصلها، أنك أن الإنسان يملك حلوله بإذن الله وبالقدرات التي استودعها الله فيه بس مو بعرف يوصل، يبغى واحد بس يمسك يده شوي فيه النور مو واضح فيمسك يده بس يقول راح شوي شوي يمين شوي يسار شوف قدامك. فالسؤال اللي سألته يا بركان هو من الأدوات أو خلينا نقول لكم التكنيكات أنك تسهل السؤال مثلا أو سؤال تحس أنه قطعة لحم كبيرة غليظة شوية وكأنك جالس تقدمها لطفل فيبغالك شوية ما تقطعها أو عارف ذيك التقنية اللي يعني يضربون ألياف اللحمة حتى تكون أطرى. فمثلا يعني مثلا أقول هل تعرف نفسك مثلا أو هالسؤال الكبير هذا سؤال حلقتنا أو من أنت ماذا تحس السؤال الكبير غليظ وفلسفي لكن ممكن أنك تفصله فتقول مثلا هل أنت مثلا تفعل الشيء اللي تبغاه أو أنك تفعل الشيء وبعدين تأيد نفسك يعني ماشي وراء نفسك مثلا ممكن يقول سؤال افرض أنك ما تعرف عمرك وقف قدام مراية وعط نفسك عمر مثلا لأنك لازم تجيبها من كذا جانب يعني تشكل يعني تقيس بها مثلا يعني من هذه مثلا تقيس بها الرضا عن شكله أو عن جسده عرفت شلون؟ مثلا من ضمن الأسئلة تقول ما هو أول شيء تريد تغييره في حياتك أول شيء تحس نسبة الرضا ضعيفة في حياتك نفرض يقول والله جانب الدين صراحة أحس أني ولا ماني براضي عن يعني عن مستواي في الوظيفة وأبغى أتطور وأبغى أنقل مثلا وتأخذ كذا تكونات في الأخير تعطيك شبه
0: خليه هو يستنتج
1: تعطيك شبه إجابة عن اعرف نفسك. ايه هذا بمختصر مختصر مخل شوي.
0: جميل يعطيك العافيه. طيب بناخذ احمد من ابها. احمد تفضل.
8: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله صباحكم جميعا بكل خير.
0: واسعد الله صباحك بالخيرات يا هلا فيك احمد تفضل.
8: الله يبارك فيكم وفيما تقدمونه. سبحان الله اول ما سمعت عنوان الحلقه ومر على خاطري او مرت في ذهني وارتبطت كصوره نمطيه ايه كريمه ونفس وما سواها. سبحان الله هذا الكيان الروحي والتصاق بهذا الكيان المادي وكانهما منفصلان وهما كتله واحده. لما اقول كيف أعرف نفسي أو ماذا تريد نفسي وكأنها منفصلة عني وهي ملتصقة فسبحان الله ما أدناها وما أقربها وفي نفس الوقت ما أبعد أو ما أعمق فهمها. باختصار شديد يعني قد أجد أنني أستطيع أو لا أستطيع ولكن أحاول أن أكتشف النفس أو يكتشف المرء نفسه من خلال طبعا البعض أو الأغلب يقول من خلال التأمل من خلال وهذا ركن يعني لا لا لا لا يهمل ولكن أرى أن المواقف سواء شدة أو رخاء هذه من المواقف أو من الركائز التي من خلالها أستطيع أن اكتشاف نفسي أيضا.
0: جميل.
8: انطباع الآخرين وليس يؤخذ جميعه بل هو جزء قد يكون إذن ما أجده عفوا استأثرت ولكن ما أراقب نفسي من خلال ما أختاره من خلال ما أريده من خلال ما أخشى فقده ما الذي يثيرني ما الذي يجذب انتباه نفسي.
0: جميل. وصلت
8: إلى أن أصل إلى
3: قول زهير بن أبي سلمى: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلموا.
0: يا سلام، الله يعطيك العافية أحمد، شكرا لك وإضافة طيبة.
1: يا خوش ختام. الله
17: اللهم بك أصبحنا.
18: بك أصبحنا.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت هذه تلاوة للشيخ ماهر بن حمد المعيقري.
3: حياكم الله أيها الكرام، وبعد قليل سيكون معنا إن شاء الله عبر الهاتف ضيف الحلقة، نتناول معه بعض التفصيلات حول هذا الموضوع الذي نتحدث عنه في موضوع فهم الذات.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نسعد في هذه الدقائق أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور سليمان بن عبيد الشمراني، مستشار وتطوير الذات والتنمية البشرية. دكتور سلمان، السلام عليكم وأسعد الله صباحك.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله جميعا بالخير، والإخوة المستمعين والمستمعات، ودائما كالعادة تطرقون المواضيع الهامة، جزاكم الله خيرا.
3: الله يحييك، يا مرحبا، حياك الله. خلنا نبدأ بيعني نعرف لماذا نحتاج أن نعرف أنفسنا، الحديث عن أهمية هذا الموضوع.
5: نعم، أنا حقيقة سمعت جزء من الحلقة وأعجبت بالمداخلات تنم عن عمق للفهم، والحمد لله. حقيقة السؤال هذا، يعني الموضوع معرفة النفس ليست طرفا فكريا ولا بحث فلسفي مجرد. نعم. يعني في ناس يعتقد أنها مسألة فلسفة ولا لا، لأنه هي أول منازل العبودية وأول أماكن لبوابة الاستقامة. ولعل البعض يسأل كيف لنا في الخبير بالنفس البشرية، الذي للأسف يعني بعضنا صار يتأثر بالقادم من الآخر وينسى تراثنا الإسلامي. ابن القيم يقول في مدارج السالكين: من عرف نفسه عرف ربه. بمعنى أنك إذا أدركت حقيقة ضعفك وفقرك وجهلك، تجلت لك عظمة ربك بكماله وغناه وعلمه. ترى هذه خطيرة جدا، ودليل عليها من عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، حقق العبودية. ولذلك معرفة النفس هي البوابة الأساسية. وللأسف يعني لماذا احنا بعض الأحيان لا نتركز على هذه الموضوعات، على

0: من أهميتها، وهذا يؤسف. يعني موضوعكم اليوم جزاكم الله خيرا موضوع خطير، معرفة النفس ليست فلسفة بل هي أمر خطير ومحتاجين فيه في أمورنا الدينية. من ناحية نفسية سلوكية، ترى الإنسان الذي يجهل ذاته يعيش في حالة تيه داخلي قائع، ما هو عارف ايش يبغى، يتخذ قرارات لا تشبهه، يسلك دروب لا تناسبه، وفي الأخير يحترق نفسه. ولذلك معرفة النفس باختصار تمنحك أمرين عظيمين: البصيرة في العمل، كيف تضع طاقاتك وقدراتك حيث يحب الله وفيما تحسنه أنت، والأمر الثاني النجاة من الآفات. كيف؟ إن إدراكك لنفسك يخليك تعرف مداخل الشيطان عليك، سواء كان من باب الغرور أو الجزع أو الرياء. ولنا مثال في الإمام أحمد بن حنبل لما سئل ومع مدح وثناء الناس عليه، قال بوعي العارف، العارف بنفسه، قال كلمة عجيبة: نحن قوم مساكين، لولا ستر الله لافتضحنا. هذه المعرفة الذاتية الصادقة هي اللي حملت هذا الرجل ولا نزكي أحد على الله من العجب قمة محنته وشهرته.
1: الله أكبر. أيوة والله. طيب دكتور سلمان، يعني ليش هالسؤال صعب؟ وليش رحلة معرفة الإنسان لنفسه وذاته صعبة؟
0: فعلا هي صعبة لأنها هي نوع من الابتلاء، وخلنا يعني نحاول نيسرها على الجميع. ترى المسألة الكبيرة، أنا بحكم يعني سفري كثير وخبرتي ومخالطتي لغير المسلمين، ترى السؤال الكبير هذا من أنا ترى سؤال يعني عميق. هذه الصعوبة تكمن فيه لأنه طبيعة النفس البشرية مجبولة على ستر العيوب، وما تحب تسأل نفسها كثير تنفضح، ولا تحب أنها تدقق كثير فيطلع الأشياء التي لا تريدها. وفيه ثلاثة حجب رئيسية تحجب الناس هذا الموضوع وتجعله صعب. الحجاب الأول حجاب الهوى وتبرير النفس. ليه؟ الإنسان بنفسه يحب يبرر. والله سبحانه وتعالى خاطبنا في آية عجيبة يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لكن أغلبنا يحاول أن يبعد عن الكلام هذا. شيء ثاني وهي ألف آفة اللي نعيشها الأيام هذه، صخب الحياة والغفلة يا أخي مع هذه برامج التواصل الاجتماعي وهذا الهوس بالمقاطع القصيرة هذه والإدمان. يعني أنا أحد أولادي يقول لي عن زميل له مكث على أحد البرامج 16 ساعة. مثل هذا متى يخلو بنفسه؟ متى يتأملها؟ متى يسألها؟ وحتى متى يحاسبها؟ فهذا الحجاب الثاني. يعني فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم أن تحاسبوا. هذا الحجاب، حجاب الغفلة، يمنعك من كل هذا ويجعل سؤال هذا صعب. أيضا الأمر الأخير الخلط بين صورة النفس وبين الواقع. بعض الناس يعتقد أنه حليم، لكن تعال حاول أنك تمس كبرياء أو شيء تتحول إلى شيء آخر. هذه الصعوبة تجعله يتوقف أمام هذا السؤال: لا، ليش أنا أسأل نفسي وأطلع هذه الشغلات؟ يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية يعني قال كلمة حقيقة لعلها تلخص، يقول: النفوس مجبولة، يعني على الله سبحانه وتعالى جعلنا إحنا مجبولين على حب أن يعني من أحسن إلينا وعلى أننا نكره من أساء إلينا. لكن كلمة العجيبة يقول: لكن البلاء في معرفة دقائق الرياء وحبوض النفس الخفية، وهذا هو خطورة معرفة النفس، ويجعلنا نضع كمان عدونا الأساسي الشيطان الذي لا يريدك أن تعرف نفسك هذه المعرفة الشرعية حتى يتمكن من إيش؟ قيادة الإنسان وأخذه في أي أودية يهلك والعياذ بالله.
2: نعم، الله يعافيك دكتور سلمان على هذا العرض. لكن في موضوع يعني اكتشاف الذات وفهمها والتعامل مع، لا شك أن كل يعني شخص لديه نقاط ضعف، هو كيف نتعامل مع نقاط ضعفنا؟
0: وخلنا قبل ما نقول عن نقاط الضعف ناخذ يعني شيئا من اكتشاف الذات. أنا حقيقة يعني تعرف كتبت في الموضوع، عندي فيه كتب يمكن 30 سنة الماضية وأنا فيه الموضوع اكتشاف الذات الآلية، يعني كيف نكتشف أنفسنا. وسمعت أحد المداخلات يعني كانت فيها مقاربة لهذا الموضوع. أهم شيء هو السؤال اللي تطرحه نفسك على نفسك لما أنت تخلو بنفسك: من أنا؟ ما الذي يحركني؟ ما الذي يحركني بمعنى ما الذي يجعلني يستيقظ وأنا أريد أن أعمل هذا الشيء؟ الشيء الآخر، ما الذي يؤذيني؟ ما الذي يجعلني أتوقف من مصاحبة شخص؟ ما الذي يجعلني أغير موقف أو أذهب من مكان؟ هذه في علم النفس يسمونها قيمك الداخلية، وهذه مجموعة القيم هي اللي تشكلنا. نحن مجموعة من القيم. يعني الآن ودي أنه الأخوان المستمعين المستمعات يسألوا أنفسهم هذا السؤال ويجوب عليه بصراحة، ما أهم شيء عندي في الحياة؟ وكون صادق أخي وأختي المستمعة في إجابة هذا السؤال. بعض الناس يقول لك أهم شيء عندي في الحياة الدين، ثم تسأله تقول له جميل، أهم شيء عندك في الدين، ما الذي يجعلك لا تصلي الفجر مدة طويلة؟ يقول ها. ثم إذا فحص نفسه وجد أنه أهم شيء عنده الراحة، أو أهم شيء عنده الاستقرار، أو أهم شيء عنده المال، أو أهم شيء عنده الحب، أهم شيء هذه تشكل قيمة أساسية عندك. مجموع هذه القيم تشكل من أنت. ولذلك الناس طبعهم ينقسمون إلى 4 أقسام رئيسية في جواب هذا السؤال. في ناس نسميهم الباحثين على الاستقرار، وهم كثر، أهم شيء عنده الأمن والاستقرار، بنيت بيت، شريت أرض، هذا همه أن يكون شاعر بالأمن والاستقرار طول الوقت. وهؤلاء الناس موجودين وكثر. في ناس عندهم السؤال الكبير، من أنا؟ هو باحث عن المتعة، يريد أن يستمتع في حياته بالطول والعرض، ولا هم اليوم خمر على قوله وغدا أمر. في ناس أيضا هم نوع الرابع، الباحثين عن الهوية يسمونه، هو سؤاله هذا من أنا، وطول يومه هو يسأل من أنا ويبحث عن هذا الجواب. وفي ناس لا، سؤالهم الكبير من أنا، يقول لك أنا باحث عن المعرفة. هذه العناوين الرئيسية أنا فصلتها في كتبي، تتكون منها 16 شخصية رئيسية، كل شخصية لها منظومة كبيرة من القيم. هذا يعني ما نريد أن نطيل على المستمع في هذا، لكن لعله يرجع ويبحث عنها. هذه الآلية حقيقة جاءت من علم النفس، ولكنها مفيدة لأنها تجعلك تستطيع أن تعمل ما يسمى بالفحص الذاتي لمعرفة من أنت. إذا خلصنا هذا الجزء واكتشفنا أنفسنا، لعلنا نذهب الآن إلى الجزء الثاني اللي ذكرته أنت، اللي هو كيف نتعامل مع نقاط الضعف في هذا الموضوع. التعامل يبدأ بالإقرار غير المشروط، جملة من 3، الإقرار غير المشروط. إيش نقصد بالإقرار غير المشروط؟ الضعف ليس عارا، الضعف ليس عارا، وهو طبيعة بشرية، وخلق الإنسان ضعيف، هذا قول الحق سبحانه وتعالى. من تعاملي مع الناس، فيه ناس يرى أنه لابد أن يكون، يعني أحدهم قال لي أمس يقول لا أريد أن أكون ضعيفا، يعني أحد الشباب المراهقين، أقول له يا ابن الحلال إحنا بشر نخطئ، أنت زعلان ليش؟ قال لا أنا لا أريد أن أكون ضعيفا. وهذا من عدم العلم بالنفس. أنا المسار الله، يعني الشرع الإسلامي والشريعة جعلت لنا مساران واضحان من أجل هذا الموضوع، التعامل مع الضعف. المسار الأول قلنا التقبل والترويض، لا الإنكار والجلد، تجلد ذاتك يؤدي إلى اليأس، ثم بعد ذلك والعياذ بالله يتخبطك الشيطان ونشوف اللي يذهب للمخدرات واللي يذهب مدري فين من جلد الذات. طريق السوي الصدق والاعتراف، وثم التزكية المتدرجة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال، لما خاطب أبا ذر رضي الله عنه، الرجل أبو ذر يعني صحابي جليل كان صادق اللهجة عظيم الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو ذر وطلب منه أن يوليه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفة، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تؤمرن على 2 ولا تولين ما ليتيم. انظر، لم يسقط النبي قدر أبي ذر، بل وضع له حدودا تحميه وتحمي الأمة من نقاط ضعفه الإداري. وهنا الإشكالية يا أخواني، أنه لما بوصفي مستشارنا بعض الناس لما تقول له حدوده يأخذها بصفة شخصية، لا لا أنا أستطيع، يا ابن الحلال هذا قدرات الله خلقك كذا، ثم يدخل في إشكالية ويضع نفسه ويحملها. وفي حديث ولو أنه عليه كلام، لكنه الإنسان لا يفتن نفسه والعياذ بالله. المسار الثاني هذا اللي احنا بنتكلم فيه كثيرا، وللأسف تتكلم فيه الغربيات الأدبيات الغربية وينسون الجانب الأول الإسلامي. المسار الثاني هو توجيه الطاقة وبناء الحصول. إذا عرفت أنت وصفك إنسان نقاط ضعفك، مثل نقطة ضعفك الغضب، خلاص الله الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا حلول، لا تغضب. إذا شفت أنها العجب وحب الظهور، أدور لك عمل خبيئة. الآن هذين المسارين ساعدنا في التعامل مع هذا الموضوع، والله سبحانه وتعالى لخصها لنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
1: نعم. طيب، في مسألة مقارنة الشخص بمن حوله أو بأي شخص، يعني أول شيء يعني ليش نقارن؟ أو أيضا إن شئت يعني هل المقارنة يعني في رحلة معرفة النفس إيجابية ولا سلبية؟
0: هي سلبية وخطيرة إذا أسيء فيها. وخلنا يعني نحطها بشكل سريع، ترى المقارنة تنشأ غالبا عن وهمين، عن وهمين. الوهم الأول هو وهم النقص، والوهم الثاني هو وهم الجهل بحكمة توزيع الأرزاق. الإنسان عندما يقارن يقارن باطن ألمه هو وضعفه بظاهر نعمة وقوة غيره، وهذه قسمة غير عادلة لأنك ما تدري عنه. يعني مثل أحد المدربين التطوير مشهورين مات رحمة الله عليه، يقول يا أخي خذني كلي. يعني أنت دحين تقارن إنسان غني، طيب شوف أنه مريض عنده أولاد عاقين. أغلبنا للأسف يقارن هو الألم ويعتقد أنه الطرف الآخر ما عنده مشاكل، وهذه المصيبة اللي حدثت في وسائل التواصل الاجتماعي. تصور هذه المشهورة والعياذ بالله وتشوفها السيدة هذه وتظن أن عندها مشاكل. هل تعلمون أن الأبحاث الغربية، أنا فوجئت منها، كنت مؤخرا في رحلة وقرأت هذا البحث، يقولون أن الزوجات والأزواج الذين يكثرون من وضع الصور على الوسائل الإسلام وهي شابكة يدها وهي مدري فين، هؤلاء غير سعداء. فأنا تعجبت. فوهم النقص هذا ينشأ عنه المقارنة، وقلنا هي غير حكمة. الرؤية القرآنية يقولون الفروق بين الناس ما يفاضل عشوائيا، بل هو ابتلاء واختبار لمقامات الشكر والصبر. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. لكن يا أخواني الأحبة، إحنا عندنا حجر عجيب القرآن، وأنا يعني أخذ هذه الفرصة في كثير من الناس حتى الذين لا يقرؤون القرآن يستمعون لإذاعة بك أصبحنا. على فكرة هذا برنامج يعني أنا فخور أني ما أحد ضيوفه، لأنه فعلا يصل إلى كثير من الناس. يا أخواني يا أحبتي، القرآن هو الذات. والله العظيم لو قرأنا القرآن بفخة يعني أخذنا كل شيء نحتاجه، حتى لا نحتاج لكل هذه العلوم. لما الإنسان لا يقرأ هذا القرآن لا يعرف يعني لهذا المعنى. ركز عليه القرآن، ركز عليه أن الله سبحانه وتعالى رفع بعضنا فوق بعض من درجات ليبلونا فيما أتانا. ولما أجي أقارن نفسي، أنا نسيت أن هذه الحياة الدنيا الله جعلها كذا. ولذلك هذاني الوهمان هم السبب. وين أردتم تكلمنا كيف نعالج في خطوتين سريعتين؟
1: يا ريت والله، تفضل. نعم، على السريع.
0: الخطوتين العمليتين هم قاعدة نظر إلى الأسفل في أمور الدنيا، وهذا حديث متفق عليه. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا لمن هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ويا لها من نصيحة نبوية عظيمة. صلى عليك الله يا حبيبي محمد. والله العظيم لو أننا أخذنا هذه النصيحة 90% من مشاكلنا. الآن الإنسان ينظر في أمور الآخرة لمن هو خير منه فيشد همته. أنت ما تصلي الليل، فلان يصلي الليل، قارن نفسك فيه. وهنا جاء سؤالك الرائع: هل هي وهم، هل هي سيئة ولا لا؟ هنا مقارنة إيجابية. لكن في أمور الدنيا انظر أنت الآن، يقول والله أنا سيارتي من النوع الفلاني، انظر لهذا اللي ما عنده سيارة. فإذا نظرت لهذا الموضوع فعلا زي ما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تزدري نعمة الله. يعني من العجب العجاب أننا نأكل ما لذ وطاب، ونرفع التليفون فيأتينا الأكل إلى البيت، ثم تسمع الولد يقول طفش كل يوم نفس الأكل هذا. يعني أحد المرات قلت لأحد الأولاد: يا ولدي هناك من لا يجد. كنت في رحلة وكانت سيدة عجوز أمامي على البوفيه، بوفيه طويل عريض، وتقول لي باللغة الإنجليزية كل يوم نفس الكلام. قلت لها: يا سيدة، في غزة ناس لا يجدون ما يأكلون، وفي بعض الدول لا يجدون حتى شيء. فكأنما يعني يسقط في يدها. عجيب الإنسان لما لا ينظر لمن هو أسفل منه في أمور الدنيا يزدري نعمة الله. أما الأمر الثاني فهو فهم تنوع الفتوح والمواهب. الله سبحانه وتعالى يعني عوض يعني ورانا في كل شيء. الآن سبحان الله في المواهب الناس تقف أمامها. يا أخي الله سبحانه وتعالى فرق. يعني أحد العباد كتب لمالك ابن أنس الإمام دار الهجرة والمشهور المذهب المالكي، لما قال له: الآن لماذا لا تتفرغ وتترك للعبادة؟ رد عليه رد عجيب يجيب علينا، قال: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، ورب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وفتح لآخر في الصدقة، وفتح له في نشر علم. وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير. وهذه آية يعني هذا المفهوم يعتبر آية في هذا الباب. ولذلك العلاج في القاعدتين هذه: قاعدة النظر إلى أسفل في أمور الدنيا، وفهم تنوع الفتوح والمواهب. جميل. والمواهب من الله سبحانه وتعالى.
2: جميل، الله يعطيك العافية دكتور سلمان. والحقيقة يعني عرض شيق ومستمتعين في بحديثك. شكرا جزيلا لك، أثريت موضوعنا في هذه الحلقة دكتور سليمان سلمان بن عبيد الشمراني، مستشار تطوير الذات والتنمية البشرية. شكرا جزيلا لك.
1: بارك الله فيك دكتور.
0: شكرا لكم. شكرا. السلام عليكم.
2: الله يعافيك.
3: اللهم بك أصبحنا.
4: بك أصبحنا.
5: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
3: اللهم بك أصبحنا.
4: بك أصبحنا.
6: هدى للناس. للناس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هذه تلاوة القارئ ماجد الفريان. مرحبا بكم من جديد يا كرام، شكرا لضيفنا على إضاءاته وإثراءاته لموضوع الحلقة، وما زلنا ننتظر المزيد منكم على 011-405-2999.
3: حياكم الله. وأنا حقيقة قبل قليل في حديث الدكتور، خاصة في نقطة لماذا يصعب علينا معرفة أنفسنا، أتكلم عن نقطة مهمة ما تطرقنا لها ولا تطرق لها أحد من اللي يعني شارك معنا واتصلوا وكذا. ذكر أنه الاستغراق في يعني ذكر بعبارة الغفلة، الغفلة، ثم تطرق إلى موضوع الاستغراق في وسائل التواصل الاجتماعي. وبالفعل يعني هذا يمكنه يعني في الفترة الأخيرة يجدر التنبيه عليه، أن أحيانا أصبحوا الناس يستغرقون في ذات الآخرين، يتابعه في وسائل التواصل الاجتماعي، وين راح وين جاء وش اهتماماته وكذا، والاستغراق لساعات كثيرة في اليوم في متابعة هذه الوسائل لا شك أنه يبعدك أنت عن ذاتك.
2: أكيد ما في شك.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نتحدث عن إسهامات معينة ودقيقة متعلقة بخدمة ضيوف الرحمن وجمعيات خيرية قامت بمبادرات الإطعام والسقيا والتطوع والرعاية تجسيدا لقيم الكرام والتكافل والعطاء، ولهذا الدور أيضا المنوط بنا هنا في المملكة العربية السعودية. معنا الأستاذ وائل بن منصور الشريف، المستشار بجمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن. نتعرف معه على الجمعية وعلى جديد برامجها. السلام عليكم وصباحك الله بخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور والسرور.
2: الله يرضى عليك. في موجز سريع نبذ عن الجمعية وعن أبرز أهدافها.
4: الله يحييك أستاذ الكريم. حقيقة جمعية مواسم يعني تنطلق من رسالة عظيمة، وهي خدمة ضيوف الرحمن، الإسهام في راحتهم وإكرامهم واغتنام مواسم الخير في تقديم ما ينفع الحاج والمعتمر والزائر. ونسعى من خلال برامجنا ومبادراتنا إلى أن تكون الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن ليست أي خدمة، إنما خدمة ذات أثر حقيقي يلامس احتياجاتهم من إطعام وسقيا، وكذلك مبادرات تطوعية وبرامج تعزز قيم البذل والإحسان. ونؤمن أن خدمة من قصدوا بيت الله الحرام ليس مجرد عمل خدمي، بل شرف ومسؤولية وباب من أبواب الإحسان، كما قال الله سبحانه: ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وهذا ما نطمح إليه حقيقي في جمعية مواسم، أن نجعل من كل موسم فرصة لخدمة ضيوف الرحمن وبابا لأهل الخير ليصنعوا أثرا يبقى أجره بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، الله يقويكم. طيب وش أبرز المشاريع المتعلقة يعني الخدمة المباشرة لضيوف الرحمن، واللي يمكن من أهمها ودائما نسمع عنه اللي هو السقيا؟
4: حقيقة من أبرز المشاريع مشروع إفطار الصائمين، يعني من هذه هي من البرامج التي تعتز بها الجمعية كثيرا، لأنها لا تقدم فيه وجبة فحسب، إنما تشارك الصائم فرحة إفطاره وينيسر عليه تلك اللحظة المباركة، خصوصا من كان من المعتمرين والزوار بعيدا عن أهله وبلده. والبرنامج ليس فقط موسمي في رمضان، أيضا مستمر في تفطير الصائمين في يوم الاثنين والخميس، وكذلك أيام البيض من كل شهر، يعني حتى يتجدد باب الخير وتتكرر أمام المحسن فرصة المشاركة فيه على مدار العام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجر. ومن أجمل معاني هذا المشروع حقيقة أن المحسن قد لا يرى من الذي يعني فطره وسعى في تفطيره، وكذلك لا يعرف اسمه ولا بلده، ولكنه يعلم أن مساهمته وصلت إلى صائم وهو ضيف من ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى.
2: ما شاء الله. أي والله، أعتقد أن جزء من إطعام الصيام أيضا مسألة السقيا، فلو تحدثنا عن هذا المشروع.
4: نعم صحيح، المشروع السقيا من هو عمل بسيط في صورته، لكنه من أعظمها أثرا خاصة في الأجواء الحارة ومع ما يبذله ضيف الرحمن من جهد وعبادة والتنقل، لهذا تحصل الجمعية حقيقة على إيصال الماء إلى الحجاج والمعتمرين والزوار ليكون عونا لهم وتخفيفا لمشقتهم ورحمة تصل إليهم في لحظة حاجتهم. وكما لا يخفى الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سئل أي الصدقة أفضل قال سقي الماء. ولهذا نحن لا ننظر إلى عبوة ماء فقط على أنها مجرد حاجة فقط، بل نراها أنها رسالة رحمة وعطاء تصل لضيف الرحمن. وقد تكون العبوة هذه يسيرة في قيمتها، ولكنها حين تصل إلى عطشان في وقت محتاج إليها بلا شك أنها تصبح عظيمة في أثرها. فكم من خير صغير في أعين الناس يعني عظمه الله بالنية والإخلاص وعظم الأثر.
2: نعم جميل. يمكن الوقت يضيق علينا، على السريع من أراد التواصل معكم ومشاركة الدعم البذل في هذه المشاريع المباركة كيف يصل لكم؟
4: والله يصل الحمد لله بكل سبل وكل يسر وسهولة عن طريق جوال الجمعية، التواصل في 05-31-31-14-14 وأيضا عن طريق 05-31-14-14 وأيضا عن طريق التطبيق مصرف الراجحي، يدخل على تحويل ثم خدمات ثم جمعية خيرية ثم يبحث عن جمعية مواسم ثم يختار المبلغ مبلغ التبرع.
2: نعم.
4: وإن أذنت لي سريعا، يعني مناسبة نزول الرواتب وقربها في هذه الأيام، أنه ينبغي على كل واحد منا أن يحرص في بداية حصول هذا الراتب أن ينفق في هذه الأبواب الخير ولو كانت يسيرة. وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، وما نقص مال من صدقة، بل تكون بركة في شهرك كامل.
2: نعم.
4: إذا أنفقت في أبواب البر والخير ولو نعم. بمبلغ يسير.
2: نعم. الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك وأسأل الله لكم التوفيق.
4: شكر الله لكم، الله يبارك فيك.
2: في أمان.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
6: الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: أهلا بكم مستمعينا، وفي موجز الأنباء إسطنبول تستضيف اليوم الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية الدفاعية لاتفاق مكة.
2: خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للتقدم الفكري بالمالديف، رئيس الجامعة الإسلامية، الاستثمار في الإنسان أساس التنمية.
3: برنامج استدامة الطلب على البترول يحصد جائزتين دوليتين ضمن جوائز فيجا الرقمية الدولية.
2: المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يشارك في مؤتمر COP31 بأنطاليا نوفمبر القادم.
3: تتويج 44 فائزا في الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي بأكثر من 1.5 مليون ريال.
2: انطلاق مؤتمر ليب 2026 بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم اليوم.
3: برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بمكة حول دور المملكة في حفظ وحدة الصف اليمني.
2: أمير عسير يضع حجر أساس مشروع ويستن أبا.
3: انطلاق المسار الحضوري لبرنامج تطوير الكوادر الوطنية في قطاع المقاولات بالمدينة المنورة.
2: انطلاق فعاليات صيف ينبع 2026 بمشاركة الحرفيين والأسر المنتجة.
3: القوات المسلحة الأردنية تعترض 8 صواريخ اخترقت مجالها الجوي.
2: إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
3: النمسا تسجل 646 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال شهر يونيو، خلال شهري يونيو ويوليو.
2: كان هذا موجز الثامنة صباحا، قدمناه لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، عد الموجز إبراهيم الدميخي. شكرا لطيب الاستماع.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
7: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
6: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا لهذه الآيات الطيبة المباركة بصوت الشيخ سعود الشريم، جزاه الله خيرا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: أهلا بكم أيها الكرام. تحتفي مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي يوم الأحد المقبل بالتميز والإبداع في العمل الاجتماعي، وتكرم النماذج الوطنية الملهمة في خدمة المجتمع. للحديث عن هذا الموضوع نسعد بأن يكون معنا الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث، الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز التميز في العمل الاجتماعي. دكتور فهد السلام عليكم، صباح الخير.
3: صباح النور والعافية والسرور، حياكم الله.
4: الله يحييك يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: حياكم الله.
2: يا مرحبا فيك. خلنا نأخذ أبرز أهداف الحفل السنوي لهذه الجائزة والجوائز الاجتماعية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير على الجميع. حقيقة الجائزة تعودت أن يكون لها حفل سنوي، وهذا الحفل حقيقة هو هناك حفل الجائزة الكبرى وحفل للجوائز الاجتماعية، أو ما يسمى بحفل الجوائز صيتة الاجتماعية، وهو حفل أيضا لا يقل أهمية وحفل كبير سنوي نكرم فيه أيضا الناشطين وأصحاب المبادرات الخلاقة والنوعية من كافة فئات المجتمع. هناك ست جوائز اجتماعية سوف يكرم أصحابها في هذا اليوم، جوائز تمثل جميع شرائح المجتمع مثل ما ذكرت. على قائمة هذه الجوائز جائزة أم الجود، وهي أقدم الجوائز تقريبا الآن عمرها 6 سنوات، وتمنح لأصحاب مواقع التواصل الاجتماعي ممن يفعلون مواقعهم لخدمة المجتمع بالكلمة الهادفة والتوعية في كل المجالات. تتوزع هذه الجائزة تحديدا على 11 مسار أو مجال، كل سنة يتم اختيار الأفضل ويتم متابعتهم من خلال معايير محددة تم وضعها بعناية ودقة بهدف اختيار الأفضل، وليس بالضرورة أن يكون هناك عدد معين، قد يكون يكرم 1 أو 2 أو 3 أو 4، المهم أن يكون الاختيار نوعي ويستحق صاحب هذا التكريم.
4: نعم.
3: هناك أيضا جائزة التنسيق، وهي أيضا أحد مخرجات مركز التنسيق الاجتماعي، ممن عادة كل الجهات تقريبا الحكومية أو الجمعيات الخيرية أو إلى آخره، ممن يقدمون برامج عمل اجتماعي نوعي على مدار العام، يتم الالتحاق في هذا المركز عن طريق عضوية معينة، ويتم متابعة هذه البرامج على مدار العام، ثم يتم تكريم أفضل هذه الجهات سواء كانت جهات حكومية أو أهلية بهدف تكريمهم وفق أيضا معايير معينة. لدينا أيضا بالإضافة إلى هذه الجائزتين جائزة تحفيز، وهذه تمنح للجهات التي تقدم مبادرات نوعية في المناسبات الوطنية، اليوم الوطني، اليوم العالم إلى آخره، وأيضا في المناسبات الدينية.
4: نعم.
3: ونحتفي هذا العام في العام الثالث
4: ما شاء الله.
3: هناك أيضا جوائز أخرى تقدم لطلبة التعليم العام، جائزة المواطنة المسؤولة.
4: نعم.
3: وهي أيضا موجهة لطلبة الابتدائي والمتوسط والثانوي من خلال مبادرات معينة يقومون بتنفيذها على مدار العام، يكرمون على مرحلتين، المرحلة الأولى في التصفيات الأولية، ويتم تكريم من تم اختيارهم عن طريق أو من خلال أمراء المناطق أو المحافظات، ثم يتم هناك أيضا تكريم نهائي في الرياض في نفس الحفل. هناك أيضا جائزة بالإضافة إلى جائزة المواطنة المسؤولة، هناك أيضا جائزة سيتاثون، وهي أيضا أحد مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية. والفرق بينها وبين المواطنة أن هذه على شكل فرق تشكل، كل سنة نأخذ مجموعة معينة. في السنتين الأوليتين كان طلبة الثانوية، السنة هذه طلبة الجامعات. فحقيقة يعني الجوائز متنوعة وتغطي جميع الجهات والشرائح، بالإضافة إلى جائزة تم استحداثها هذه السنة الثالثة، وهي جائزة امتنان، وتمنح لأصحاب المبادرات الإنسانية في مجالات معينة. فحقيقة الست جوائز هذه منوعة تغطي جميع شرائح المجتمع، سواء الفئات العمرية أو الجهات الأخرى، على اعتبار أن الجائزة الكبرى ربما لا يحصل عليها الكثيرون نظرا للمعايير الكبيرة أخرى، ولكن هذه أيضا جوائز ذات أهمية، والحمد لله تقام في حفل كبير تقديرا لهذه الإنجازات النوعية.
2: جميل
4: ماشي.
2: دكتور فهد، يعني كيف رأيتم يعني دور هذه الجائزة في تعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية؟
3: حقيقة نحن نرى التنامي باستمرار بالنسبة للأعداد التي يتقدمون، سواء بالنسبة للرجال للنساء، وهذا أيضا فيه تعزيز لمبدأ التطوع. نجد أن جميع الجهات، جميع المدارس الآن أصبح اسم جائزة سيتا شيء أساسي للمشاركة. سنويا يزداد عدد المتطوعين بالنسبة للطلبة أو بالنسبة للجهات الأخرى. فالحمد لله يعني الجائزة نرى بأنها تحقق أهدافها عاما بعد عام.
4: نعم. أيضا أنت أشرت يعني في عرض حديثك على المبادرات، فأهم وأبرز المبادرات عندكم؟
3: حقيقة بالنسبة للجوائز على سبيل المثال للحصر، جائزة المواطنة المسؤولة، نحن تعودنا مثلا أو جائزة حتى في سيتاثون نحدد موضوع معين. مثلا في العام الماضي تم تحديد موضوع التشوه البصري بالنسبة في كافة أنواع التشوه البصري، ووجدنا أن هناك حقيقة المبادرات، لأن التشوه البصري كما تعرف أخي الكريم لا يقتصر فقط على مشهد حضري معين. نحن نحاول أن نستخدم جميع الإمكانيات من الناحية التقنية، من الناحية البصرية، من الناحية الاجتماعية، نحاول أن نوعي هؤلاء الطلبة تحديدا بأهمية أنواع، كيف أن يكونوا عنصرا فاعلا في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال مجموعة من المبادرات التي يختارونها هم بأنفسهم ويتابعونها، وأيضا نتابعهم نحن على مدار العام.
4: ما شاء الله، الله يقويكم. طيب خلنا نختم يمكن بدقيقة. أيضا هناك لديكم جانب التطوع والمسؤولية الاجتماعية، كيف تعزز الجائزة هذه الجوانب؟
3: حقيقة الجائزة طبعا بشكل سنوي وباستمرار، احنا لدينا الناحية الإعلامية ولله الحمد قوية جدا، ايضا ان التلفزيون السعودي، السعودية الإخبارية، انتم من هذه المنابر حقيقة تساهمون معنا في تعزيز مبدأ التطوع الذي هو طبعا شيء أساسي في كل إنسان. فالحمد لله رب العالمين، نحن أيضا لدينا كافة الجوائز، أيضا من ضمن أحد المعايير الأساسية هو مبدأ التطوع، لا بد أن يكون هو مبدأ التطوع شيء أساسي في مثل هذه المبادرات. والحمد لله المجتمع بخير، والتطوع يتنامى أولا بأول، ليس بالنسبة لجائزة الأميرة صيتا أيضا، ولكن لكل الجوائز، كلنا على ثغر وكل يخدم بطريقته الخاصة ولله الحمد. والنتيجة كما تشاهدون الآن، المبادرات كثيرة والفعاليات أكثر وأكثر، وهذا يدل على عمق الأصالة المتجذرة في هذا المواطن السعودي ولله الحمد.
4: الحمد لله. الله دكتور فهد، احنا الحقيقة سعيدين بهالأدوار الجميلة اللي تقوم بها الجائزة، وشكرا على دورك انت الشخصي ايضا كذلك في هذا، يعني صار اسم وعلامة واضحة وفارقة في العمل الاجتماعي ونواحي المسؤولية الاجتماعية وغيرها. شكرا جزيلا لكم.
3: الحمد لله، شكرا جزيلا، حياكم الله، يا
4: اهلا وسهلا، في امان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600،
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولو بسط الله

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا إلى هذه الآيات، عطرنا بها المسامع بصوت الندي جميل للقارئ عمر النبراوي وفقه الله.
3: معكم من جديد مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بمستمعين الذين ينضمون معنا في وقت متأخر بعد الثامنة، نجدد ترحيبا بهم أيضا. وما زلنا نتحدث معكم عن هذا السؤال الكبير العريض، اعرف نفسك، أو كيف تعرف نفسك، أو شلون الإنسان يعني يكتشف ذاته ونفسه ويتعرف على جوانبها ودواخلها. شاركونا أيضا بالمزيد من الآراء التي أنتمعتونا بها على 011-405-2999.
2: جميل، من معنا؟
3: أم ماجد من جدة،
2: حياك الله يا أم ماجد.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس قصري صوت الراديو عندك يا أم ماجد.
4: حياكم الله وبياكم ورفع بكم.
3: صوتك بعيد يا أم، أطفئ الراديو وتحدثي.
4: مطفي والله.
3: طيب تفضلي.
4: حياكم الله، برنامجكم اليوم موضوعكم اعرف نفسك، زاوية جميلة جدا في النفس، وأنا أنظر لها يعني من ناحية متى تعرف نفسك في موقف صعب شديد، حينما ترمى بالسيئة أو حينما ترمى فيما ليس فيك، هنا اعرف نفسك، هنا ثق بنفسك إن كنت على حق وإن كنت صادقا، فلا ترمى إلا الشجرة المثمرة، ولا ترمى إلا الجبال الشاهقة، وحينما ترمى الجبال الشاهقة تعود الرمية إلى صاحبها. اعرف نفسك وثق بأنك على خلق، بأنك على دين، بأنك أنت الصح إن كنت صادقا. غير مقاييسك، غير نظرتك في من كنت تضع لهم مقاييس معينة، أعد حساباتك، هنا ستعرف نفسك جيدا.
2: جميل، الله يعطيك العافية.
3: الله يرضى عليك.
4: الله يرضى عنكم والله يقويكم، ترى أنا مدققة لغوية لكم.
3: الله يجزاك خير، بارك الله، سعيدين بك. شكرا لك. جزيلا. من الأشياء اللي يمكن يسأل الإنسان نفسه بين فترة وأخرى، أنه وش حققت في هالحياة، ما هي إنجازاتي. والحقيقة أنها سؤال، خصوصا الأشخاص اللي يعني خلينا نقولك عنده همة، أو ربما هو في محيط عندما يقارن نفسه بهم يجد أن نفسه أقل، وهذا يبقى سؤال مؤرق. لكن أعتقد أن فهم السؤال بشكل أوسع هو الصحيح، لأن في إنجازات كثيرة أنت لا تستحضرها عند هذا السؤال. ماذا عن إنجازاتك مثلا فيما يتعلق بالجانب الديني وتطورك؟ تذكر مثلا، لنفرض كمثال وصورة صغيرة، لنفرض أنك مثلا ما كنت محافظ على السنن الرواتب، وأصبحت لك سنتين محافظ عليها، منجز كبير هذا، منجز يا أخي منجز. أنت لو تأخذ جزء من هالمنجز، ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذه ينسف الحياة ذي كلها، هذه لا تساوي عند الله جناح بحوضة. فيعني اللي أقصده أيضا تركز مثلا على جانب آخر مثلا في منجزاتك، اللي هو بالله كم مر عليك من مصاعب، كم مر عليك من صدمات نفسية، كم مر عليك من تجارب فشل، وما زلت تواصل، وما زلت تحاول، ما زلت تفكر، ما زلت محتفظ بجزء كبير من صلابتك النفسية، بالله هذا ما هو منجز. وسع يعني وسع نظرتك لمنجزاتك ولما قدمت في هذه الحياة، ولا تنظرها فقط على أساس أنها يعني كارير وظيفي، يعني مجرد مراتب أو رصيد في البنك. جميل. وهي بلا شك فارقة ومهمة، ولكن أيضا هناك نواحي أخرى.
2: جميل، وكأنك يعني سلطان تشير إلى موضوع أنه لا تكون مثالي، يعني في موضوع النظرة إلى الذات وتضع لها هيلمان أكبر. لا، الموضوع يعني يمكن أبسط، ولكن يعني الأهم أن تكون دائما على الطريق الصحيح. وناجوري تقول: أعتقد أن الإنسان يعرف نفسه حق المعرفة حين يمر بالمواقف الصعبة. تقول: الرخاء يظهر ما نحب، أما الشدائد فتظهر حقيقتنا. تقول: عرفت نفسي أكثر من خلال ما صبرت عليه وما تجاوزته من آلام وما تمسكت به رغم التعب، وكلما تأملت في أخطائي ومشاعري راجعت نفسي بصدق اكتشفت أن معرفة النفس رحلة لا تنتهي. شكرا لك يا جوري.
3: نعم، معنا اتصال. معنا علي. السلام عليكم يا علي من تثليث.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بالشيخ سلطان.
3: أخوك سلطان وأخوك إبراهيم، أهلا ومرحبا.
2: أهلا ومرحبا يا علي.
1: بكم جميعا.
3: الله يرضى عليك. تفضل.
1: يقول المولى جل في علاه: قد أفلح من زكاها. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. هاتان الآيتان، الآية الأولى قد أفلح من زكاها، وهذه تكون بالأفعال. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، هذا نهي لأنهم يزكونها بالأقوال. فتزكية النفس نوعان: تزكية محمودة وتزكية مذمومة. التزكية المحمودة تكون بالأعمال الصالحة، التزكية المذمومة يكون بمدحها: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شاني كله ولا تتني إلى نفسي طرفة عين. يقول ابن القيم رحمه الله: كثرة المزاولات تعطي الملكات، فالعلم ينير القلوب ويصلح الدروب. أضرب مثال: إذا أراد الإنسان أن يعرف أخلاقه فينظر إليها في الحالات التالية: إذا خلوت، وإذا غضبت، وإذا احتجت، وإذا استغنيت، وإذا قدرت. فهناك أخلاق تلتزم بها مع أعدائك، وهناك أخلاق تلتزم بها مع أصحابك، وهناك أخلاق تلتزم بها مع الناس. وإذا أردت تحصيل الأخلاق الفاضلة فعليك أن تعلم فضلها وفوائدها في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
2: ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافية علي جدا. شكرا على المشاركة القيمة.
3: أي أيوة والله، جزاك الله خير، بارك الله فيك. جانب الحقيقة يعني ينبغي، أعتقد أنك تشاركني في هذا، أو لا، هذه النقطة لازم تشاركني فيها.
2: طيب، وش
3: جانب الدعاء، جانب الدعاء في كل ما يتعلق بهذا الجانب وجوانب الحياة كلها له دور كبير. ويمكن تحدثنا في حلقة أمس على أنه في مؤشر للإيمان ولعلاقتك بالله تبارك وتعالى، وهو وش أول ما يطرأ على بالك عندما تواجهك مصاعب. أو يمكن هذا السؤال اللي هو: من أنا أو كيف أعرف نفسي، لعله معضلة من المعضلات اللي يمكن يواجهها بعض الناس. أيضا هذه يعني ماذا عن دعاء مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب: اللهم أهدني اللهم أهدني وسددني. ماذا عن بعض الحديث الواردة: اللهم بصرني بنفسي. ماذا عن الحديث: اللهم أعوذ بك من شتات الأمر، وإن كان هذا ربما أثر موقوف. مثل هذه الأدعية وغيرها والوارد من الوحي بلا شك هو الأفضل، بلا شك أنها سلاح لمعرفة ذاتك.
2: بالفعل، يعني الدعاء هو بلا شك يعني سلاح. ويعني كما يعني من جميل ما يقال في موضوع الدعاء، يعني أذكرها تغريدة موفقة الواحد كان يقول: لا تجعل من الدعاء مخرج طوارئ دائما لك، بل اجعله بوابة يعني آمالك وأعمالك وكذا. ربما يمكن بعض الناس يلجأ للدعاء دائما عندما تنزل به المصيبة فقط، وهو بلا شك يعني ملجأ الدعاء في مثل هذه الأحوال، لكن لا تتركن فقط، تجعل ركونك للدعاء عند الأزمات وكأنه فقط مخرج طوارئ لك، ولكن اجعله بوابة كبرى لتحقيق تطلعاتك.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام،
1: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
2: فالسلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: اللهم
1: بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.

0: الأخلاق. آيات الأخلاق.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ناصر باحاج من سورة النساء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن محمد باحاج من سورة النساء.
1: وتعيها أذن واعية. أذن واعية.
2: القرآن الكريم العظيم أعظم آيات رسولنا صلى الله عليه وسلم ودرة تاجها. قال سبحانه: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فهو كاف في الدعوة والبيان والحجة والبرهان. القرآن كله معجز، ألفاظه وقراءاته ونظمه، معانيه وأخباره وأحكامه، كل سورة فيه بل كل آية إنه بحر لا يدرك قعره. ولعلي أكتفي بشذرات يسيرة تبلغ 20 وجها، وحسبي من الرياض زهرات. أوجه إعجاز القرآن: أولاً بلاغة ألفاظه واستيفاء معانيه وحسن نظمه، فله كمال البلاغة ونهاية الفصاحة. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. إن له حلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. القرآن الكريم من فاتحته إلى خاتمته لا تخلو آية من آياته عن نكتة لطيفة أو حكمة نافعة أو بيان مفحم أو عبارة تأخذ بالألباب لجمالها وبلاغتها. نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع، ليس من جنس الشعر ولا الخطابة، ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس، إنه كلام الله، والله لا يشبه المخلوقين، فكلامه لا يشبه كلامهم. ثانيا استيفاء معانيه في قليل الكلام مع جمال المقال وكمال اللفظ. تأمل قوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال بعضهم: جمع بهذين اللفظين ما لو اجتمع الخلق كلهم على وصف ما في الجنة على التفصيل لم يخرجوا عنه. تأمل قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. حيث جمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. حكي أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ: فاصدع بما تؤمر، فلم يتمالك أن وقع على الأرض وسجد، فسئل فقال: سجدت في هذا المقام لفصاحة هذا الكلام. ثالثا ما تضمنه من الحجج والبراهين، ففيه الدلائل اليقينية القطعية والأقيسة العقلية السنية. وصدق ربنا إذ قال: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. رابعا ما تضمنه من أخبار القرون الخالية وقصص الأمم السالفة. تأمل في هذا مثلا ما تحداه به أهل الكتاب من قصة أهل الكهف وشأن موسى والخضر وحديث ذي القرنين، فكان على ما ذكره أنبياؤهم وتضمنته كتبهم. خامسا ما تضمنه من أمور الغيب، فقد تضمن أخبارا أفاد أنها ستكون فكانت، كقوله تعالى لليهود: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، فما تمناه أحد منهم. وكحكمه على أبي لهب وزوجه بالنار قبل موتهما، فمات كافرين. وكقوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وكان ذلك في يوم بدر. وكقوله عن الروم: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكان ما أخبر به في آيات كثيرة. وهذا برهان لا يجد العقل أمامه إلا أن يقر بأن الذي تكلم بالقرآن هو العليم الخبير سبحانه. سادسا ما فيه من الإخبار بضمائر القلوب التي لا يصل إليها إلا علام الغيوب. فتأمل قوله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أو قوله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، فهذا ما حصل من غير أن يظهر منهم قول أو يوجد منهم فشل. سابعا أن ألفاظه جمعت بين الجزل والسهل، أسلوب رفيع مع السهولة والوضوح، فلا يتوعر جزله ولا يسترذل سهله. وأما معانيه فكل ذي لب يشهد له بالتقدم في أبوابه والرقي في أعلى درجاته، فجاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظم مضمنا أصح المعاني، ولم توجد هذه الثلاثة مجموعة سوى في كلام العليم الحكيم سبحانه. ثامنا أن تلاوته تختص بما لا يوجد في غيره، حيث هشاشة مخرجه وبهجة رونقه وسلاسة نظمه، وأن قارئه لا يكل سامعه لا يمل، وهذا في غيره من الكلام معدوم. كم يسمع المسلم القرآن ومع ذا فلا يدخله ملل منه البتة، ولو أعطى ما يسمعه حظه من التدبر لوجد في كل مرة فائدة، حتى كأنه يسمع هذا الكلام أول مرة. تاسعا أنه منقول بألفاظ محفوظة حفظه المسلمون في صدورهم ودونوه في صحفهم، فلم ينخرم منه لفظ ولا اختل فيه معنى ولا تغير له ترتيب، حتى صار من الزلل مضبوطا ومن التبديل محفوظا، لا يختل بتعاقب الأزمنة ولا يختلف بتباعد الأمكنة ولا يتغير باختلاف الألسنة. وصدق الله، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
4: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة تسعد بمتابعتكم من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: هذا مستمع أحسن الله إليكم، مقيم في شمال أوروبا، يقول: في الصيف يؤذن للمغرب عند الساعة 10:30 مساء، وصلاة العشاء تكون عند الساعة 11:30 ليلا، صلاة الفجر أحسن الله إليكم تكون عند الساعة 2:50 فجرا. في بعض المساجد يجمعون بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم، والبعض لا يجمع، وقد أشكل علي هذا الأمر، أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل أن كل صلاة يؤديها المسلم في وقتها، وهو الوقت الذي حدده الله تعالى، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبناء على ذلك، فالأصل في حق المسلمين في الدنمارك أو في غيرها من البلاد، وكذلك في شمال أوروبا وفي جميع البلاد التي يكون في الصيف يقصر وقت الليل، فإن عليهم أن يصلوا المغرب في وقتها، وأن يصلوا أيضا العشاء في وقتها، ولا يجمعوا بينهما ما دام وقت العشاء يدخل دخولا معتادا ويمكن أداؤه في هذا الوقت. فنقول: إذا كان وقت العشاء يتأخر كثيرا بحيث يكون في أداء الصلاة في وقتها مشقة، فهذه حالة خاصة، فنقول: لا حرج حينئذ من الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم. فمثال ذلك: إذا كان الشفق يغيب قبل الفجر بوقت طويل يتسع لصلاة العشاء، فإنه يلزم المسلم الانتظار حتى يغيب، إلا أن يشق عليهم الانتظار، وهو ما ذكرنا في مسألة المشقة، فحينئذ يجوز لهم أن يجمعوا ما بين العشاء إلى المغرب جمع تقديم، وهذا من أجل أن يدفعوا عنه أنفسهم الحرج. ولذلك جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقد رخص لمن يجد مشقة في أداء صلاة العشاء أن يجمعها مع المغرب، خاصة في مثل هذه البلدان، وقد نص على عدم جعل هذه أو هذا الأمر ديدنا عاما، بل يكون فقط لأصحاب الأعذار. فبينوا أنه إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء ويتأخر عليهم، فإن المجمع يرى وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعا، ثم استثنوا من كان يحصل له مشقة في الانتظار لكي يؤدي صلاة العشاء مثل الطلاب، وذكروا كذلك الموظفين والعمال أيام الأعمال، فذكروا أنه لهم أن يجمعوا عملا بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس عن ذلك فقال أراد ألا يحرج أمته. ثم ذكر المجلس أيضا على أن لا يكون الجمع أصلا لجميع الناس في تلك البلاد طيلة هذه الفترة، لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة. ثم أيضا حددوا وذكروا المشقة، وما هو الضابط لهذه المشقة التي من أجلها يجوز له أن يجمع ما بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم؟ فذكروا أن مرد ذلك إلى العرف، وهم ما يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأماكن وكذلك اختلاف الأحوال. فهذه مسألة مهمة، نقول أنه إذا كان هناك مشقة خاصة على الطلاب أو بالنسبة للموظفين ولأصحاب الأعمال فإنه يرخص لهم في هذه الحالة أن يجمعوا، ولكن نقول أن من استطاع أداء العشاء في وقتها بلا مشقة ظاهرة فالأفضل والأحوط أن يصليها في وقتها، ومن لحقته مشقة ظاهرة أو حرج معتبر فله أن يأخذ برخصة الجمع عند الحاجة. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه مستمعة بعثت بسؤالها تقول أنا امرأة عزباء في الأربعين من عمري وأجد صعوبة شديدة في المحافظة على الصلاة رغم رغبتي القوية فيها واستماعي للقرآن الكريم، لكني لا أشعر بالخشوع ولا حضور النية، وقد حاولت حتى في مكة المكرمة دون جدوى، كما أنني لا أوفق في أمور حياتي كالتوظيف والاختبارات والزواج، مع أني أتصدق وأتبرع لوجه الله تعالى، فما هو التوجيه الشرعي لمن هم في حالتي وجزاكم الله خيرا؟
2: نعم، هذه المسألة تحصل عند البعض من الناس، هو أنه يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ولكنه يقول أنه لا يجد أثر هذه الأعمال. أولا نقول ينبغي أن تعلم السائلة ويعلم الجميع أن المحافظة على الصلاة هي أعظم ما يتقرب به إلى الله بعد التوحيد، والصلاة هي عمود الإسلام، والصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. فالمطلوب ليس مجرد أداء الصلاة بل المجاهدة على المحافظة عليها ولو وجد الإنسان ثقلا أو فتورا. وأما المسألة في عدم الخشوع فهذا لا يبيح ترك الصلاة، فكثير من الناس يظن أن الصلاة لا تنفع حتى يجد الخشوع الكامل، وهذا خطأ. فالشيطان يحرص على أن يحرم العبد الصلاة بحجة أنه لا يخشى، بل إن الواجب على المسلم أن يصلي ويجاهد نفسه على الخشوع. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. والخشوع لا شك أنه يزيد وينقص، وقد يبتلى العبد بقسوته فترة من الزمن ثم يفتح الله عليه بعد ذلك. والأمر الثالث ما ذكرت أنها تجد من تأخر بعض أمور الدنيا، فهذا ليس دليلا على غضب الله عليها، فتأخر الزواج أو الوظيفة أو النجاح في بعض الاختبارات هذا لا يدل بمجرده على أن الله غير راض عن العبد. فكم من نبي وصالح ابتلي بأنواع من البلاء، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ثم قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهم أصيبوا وهم يعني من أهل الصلاح، والله قال بشر الصابرين يعني الذين إذا أصابتهم مصيبة، وقد بين أيضا الله سبحانه وتعالى أنواع المصائب، نبلونكم بشيء من الخوف والجوع وكذلك نقص من الأموال والأنفس والثمرات، فكل هذه ابتلاءات يبتلى بها الناس سواء من الصالحين أو من غير الصالحين، ولكن الله قال بشر الصابرين يعني إذا ابتلي فإن عليه أن يصبر. فالذي إذا أصابته مصيبة كما قال تعالى قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم ذكر الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وقال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالإنسان لا يعرف أين الخير الذي كتبه الله له. وأيضا الصدقة كما ذكرت هو عمل عظيم، لكن لا يلزم أن تظهر ثمرة الصدقة بالصورة التي نحن نتوقعها، فالصدقة سبب للبركة أولا، وكذلك دفع للبلاء. ربما أنك تصدقت أو تصدق المسلم فدفع الله عنه من الشرور وهو لا يعلم، وكذلك تكفير السيئات، دفعت هذه الصدقة فكفر الله عنك سيئات عظيمة. لكن ليس من اللازم أن يكون أثر هذه الصدقة أن يكون بحصولك على وظيفة أو زواج أو نجاح في وقت معين، بل إن الله قد يدخر للعبد أجر هذه الصدقة ليوم القيامة، أو يصرف بها من الشر ما لا يعلمه العبد. ولذلك نقول أن من أعظم أسباب الثبات على الصلاة أيضا المحافظة على الفرائض في أوقاتها، الإكثار من الدعاء بالأذان والإقامة وفي السجود، أيضا مصاحبة الصالحات والمحافظة على الصلاة، كذلك البعد عن كل ما يشغل عن الصلاة أو يضعف الإيمان، الإكثار من ذكر الله والاستغفار، أيضا قراءة القرآن يتدبر ولو قليلا مع المداومة. وأيضا من المسائل المهمة في سؤال السائلة أنه ينبغي النظر في الأسباب النفسية، فإذا كانت الصعوبة في الصلاة شديدة جدا أو يصاحبها اكتئاب أو قلق أو فقدان الرغبة في أعمال الحياة عموما، فربما كان هناك جانب نفسي يحتاج إلى علاج أو استثمار يعني أو البحث عن مختص من الأطباء تعرض ما أصابها عليه وتأخذ بالأسباب العلاجية، وهذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يدعو المسلم ولا يستجاب له أو يظن أنه لم يستجب له نذكره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. فهنا بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستجاب للعبد، ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطيها بها إحدى ثلاث، يعني يستجاب له فتعجل له الدعوة ويستجاب، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه مستمعة بعثت بسؤالها تقول ولدي من ذوي الإعاقة ويرغب أداء مناسك العمرة، هل يجوز الإحرام بإزار يغلق طرفيه ويوضع مثل ربقة المطاط أو ما يسمى عند النساء يشابه لباس التنورة، وجزاكم الله خيرا؟
2: النبي عليه الصلاة والسلام بين ما يلبسه المحرم، فإذا جاء في الحديث عندما جاء رجل فسأل النبي ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين إلى آخر الحديث. والمشروع للمسلم أن يحرم في رداء وإزار، والإزار معروف هو ما يلف على الوسط ويستر أسفل البدن. فإذا كان الإزار مخيطا يشبه التنورة وما سألته السائلة، فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من أجازها وقالوا أنها لا تشابه المخيط، ومنهم من قال أنها هي مشابهة للمخيط فهي بحكم المخيط. والأقرب في ذلك أن لباس ما يسمى بالتنورة أنه أقرب بالمخيط، لأنه إذا لبسه فإنه يصف الجسم فيكون لباس ويكون مخصر ويكون كلباس. أحيانا ولذلك الآن توسع الناس في لباس التنورة، فأصبح يعني يوضع مثل المشد في هذا الإحرام وهو عريض، حتى أنه يكون له شكل أيضا خاص وطريقة خاصة، فنقول أنه أشبه أيضا لباس المرأة وما يسمى بالتنورة. فالأحوط في ذلك أن لا يستخدمه المحرم. وكذلك ما ذكرت السائلة أن أحد أولادها معاق وتخشى مثلا أن يكون كثير الحركة، أو ربما هذا الإحرام ربما يعني يسقط منه، فنقول أنها يجوز لها في هذه الحالة أن تضع حزاما تمسك به هذا الإحرام، وهذا هو الأولى في هذه المسألة. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من أحد المستمعين الكرام، يقول: هل يجوز أن أصلي الفرض مرتين بنية إهداء الثواب لوالدي وجزاكم الله خيرا؟
2: لا يجوز مثل هذا الفعل، أن تصلي أو يصلي الفرض مرتين وينوي بذلك إهداء الثواب، مثلا يصلي الظهر لنفسه والصلاة الثانية الظهر لوالده. فالله سبحانه وتعالى شرع لعباده عندما يريد العبد أن يبر والديه شرع لهم من الآمال والصالحات، سواء بالصدقات والدعاء وسائر أنواع الخير. لكن الصلاة للوالدين غير مشروعة ولم يأتي بها نص، فلا يصل الولد لوالده بمثل هذه الأعمال، وهو أن يصلي عن والده. ولكن نقول أن المشروع أن يدعو له أن يتصدق عنه، يحج عنه إذا كان ميتا أو عاجزا أو لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه ونحو ذلك. فلو أن هذا الشخص صلى هذه الصلاة فنقول أنه لا يجوز له هذا الفعل، حتى لو صلاها مستقلة فإنه لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا أن نصلي عن آبائنا ولا عن أمهاتنا. وإنما الصلاة التي جاءت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي ربما أشكلت على السائل عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما أو بعد وفاتهما؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله الصلاة عليهما هو الدعاء، يدخل فيه الدعاء، وصلاة أيضا الجنازة يصلي عليهما، والدعاء للوالدين، لأن الدعاء يسمى صلاة كما قال تعالى: وصلي عليهم، أي أدعو لهم. والصلاة على الوالدين هي بالدعاء بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار، والدعاء لهم في حياتهما بمضاعفة الأجر وقبول الحسنات والعافية والصحة ونحو ذلك. والاستغفار لهما طلب المغفرة لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما إنفاذ ما أوصوا به. فالوالد إذا أوصى بشيء فالولد ينفذ الوصية، وصية الوالد، وهو ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه من الأعمال، ولذلك من أفضلها أيضا نقول هو أن يتقرب إلى الله بالدعاء لوالديه كما جاء في الحديث، يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولد صالح يدعو له. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534700. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة الدخان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استعانتي على العبادة أن أول ما يستعان عليه العبادة، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بقوله: يا معاذ، والله إني لأحبك في الله، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ابن كثير: وسر هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين، فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض لله تعالى. ثم قال: وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة من الوسائل إليها. فتبين بهذا أن الاستعانة بالله تعالى أعظم الوسائل وأقوى الأسباب لتحقيق الإخلاص لله رب العالمين.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
4: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
3: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الصافات.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الصافات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: التفسير الفقهي. التفسير الفقهي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي, التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
1: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء ثان من تفسير سورة لقمان. قال الله تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قوله ترونها قيل هي صفة لعمد، فيكون للسماء عمد لا ترى، وقيل هي صفة للسماوات فلا يكون لها عمد، والأول أظهر. وفي الآيات جواز صعود الجبال، وفيها أن الأصل في الحيوانات هو الحل والجواز، لأن الله امتن على العباد بها، وكذلك النباتات فإن الأصل فيها الحل والجواز، وذلك في أكلها والانتفاع بها. وقوله هذا خلق الله أي مخلوقاته. وفي الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم إشراك غيره معه، وفيها أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي عن الإقرار بتوحيد الألوهية. ثم قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ففي هذه الآيات أن الحكمة هبة ربانية يهبها لبعض عباده، وفيها فضل لقمان عليه السلام، والجمهور على أنه حكيم وليس بنبي. وفي الآيات وجوب شكر الله على نعمه وتحريم الكفر بها، وأن العبد إنما ينفع ويضر نفسه بذلك. وفي الآيات تربية الآباء لأبنائهم ورعايتهم ووعظهم. وفي الآيات الترغيب في إلقاء المواعظ، والوعظ هو الترغيب في الخير والتحذير من الشر. وفي الآيات تحريم الشرك بصرف مال الله لغيره، وفيها تحريم الظلم وبيان أن الشرك أعظم الظلم. وذكر الوصية بالوالدين في أثناء قصة لقمان عليه السلام، قيل إنها من وصايا لقمان، وقيل بأنها وصية معترضة، وكأنه قال: لا تشرك ولو أمرك به والداك. وفي الآيات مشروعية إلقاء الوصايا النافعة، وفيها الاستفادة من وصايا العقلاء والصالحين وحكمهم وذكر مآثرهم وقصصهم ليقتدى بهم ويستفاد من نصائحهم. وفي الآيات وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما، وفيها أن كفر الوالدين لا يجيز ترك البر بهما، بل تلزم طاعتهما في غير معصية الله. وفي الآيات أن حق الأم أعظم من حق الأب، ولذلك ذكر أنها حملت وهنا على وهن. وفي الآيات مشروعية رضاع الوالدة لأولادها، واستدل الشافعي وأحمد بالآية على أن الرضاع المحرم ينحصر بما كان في العامين الأولين. وقال مالك يلحق بهما ما اتصل بهما كالشهر ونحوه. وقال أبو حنيفة إلى 2 و6 أشهر بعد العامين. وفي الآيات أن الأب ملزم بإرضاع ولده إلى 2 ما دام يطلب الرضاع، وتلزمه إجرة المرضعة إذا لم يجد من يرضعه. وفي الآيات شكر الوالدين على ما قاما به مع ابنهما، وفيه أن بعض الأفعال يصح أن يعطف فيها حق الله بحق العباد كالشكر. وفي الآيات مشروعية شكر المخلوق على إحسانه، وفي الآية دليل على مشروعية صلة الوالدين والأبوين الكافرين والبر بهما وبذل النفقة لهما عند حاجتهما وإلانة القول لهما وحسن دعوتهما إلى الإسلام. وفي الآيات أنه لا يجوز طاعة أحد في معصية الله، وفيها مشروعية الاقتداء بأهل الخير والصلاح، وفيها وجوب استشعار العبد لمراقبة الله له في السر والعلن، وفيها أن الرزق بيد الله تعالى فيطلب منه وحده، ولا يذم أحد بسبب انقطاع رزق الله عنه أو انصرافه. وفي الآيات سعة علم الله تعالى وكمال قدرته. وفي الآيات توصية الآباء لأبنائهم بالمهم من الأعمال، وفيها الأمر بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يتضمن العلم بالمعروف والمنكر، ويتضمن الرفق بالخلق والصبر على أذاهم وأداء المعروف وترك المنكر. وفي الآيات الأمر بالصبر، ومن أعظمه الصبر على الخلق عند نصحهم وإرشادهم ودعوتهم. وفي الآيات تحريم التكبر على الخلق بالإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين، وفيها الترغيب في إقبال الإنسان على من يحدثه. وقد ورد النهي عن التدابر والتباغض والتحاسد والتهاجر. وفي الآيات النهي عن إذلال الإنسان لنفسه عند غيره، وفيها النهي عن الخيلاء والتفاخر والبطر بنعم الله، وفيها إثبات صفة المحبة لله تعالى، وفيها الأمر بالتواضع المضاد للكبر، ومن ذلك التواضع في المشي في التوسط بين الإسراع والبطء. وفي الآيات النهي عن رفع الصوت بما يؤذي أو بما يقبح، وفيها النهي عن التشبه بالحيوان في الصفات المذمومة، وفيها النهي عن الصياح في وجوه الناس، وفيها التعليل للوصايا بما يدعو للأخذ بها، وفيها التعليل للوصايا وذكر حكمها بما يدعو للأخذ بها، وفيها الاستفادة مما يجده الإنسان في حياته. ثم قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، مما سنأتي لتفسيره في يوم آخر بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي،
1: التفسير الفقهي
2: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي،
3: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الشورى.

0: وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الشورى.
2: الاستقامة في الدين. الاستقامة في الدين من أعظم المقامات وأشرف الصفات التي يتحلى بها المؤمن، فهي تعني الثبات على طريق الحق والالتزام بأوامر الله واجتناب نواهيه في جميع الأحوال. والاستقامة هي الاستمرار في العبادة والخلق القويم مع إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وهي سلوك الصراط المستقيم دون انحراف أو ميل عن دين الله. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقد فسرها الصحابة والتابعون بأنها لزوم طاعة الله ورسوله والثبات على الدين حتى الممات، وهي سبب للفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، حيث تجعل المسلم يعبد الله كأنه يراه، فتراه مستقيما ثابتا مهما تكاثرت الشبهات والشهوات، لكون الاستقامة حصن للمسلم من الانحراف، ففيها النجاة من الفتن والمهلكات. والمستقيم يكون قدوة لغيره، وبهذا يعم الأمان والصلاح بين الناس، وينتشر الخير والأمن في المجتمع. القرآن والسنة هما المنهج القويم الذي

0: وهي تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر على الطاعة، لكن ثمرتها عظيمة في الدنيا والآخرة. فلنحرص على أن نكون من المستقيمين، ولنلجأ إلى الله أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، ونتمسك بالأسباب الشرعية التي تعين بعد توفيق الله على لزوم الاستقامة على شرعه المطهر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم. الرياض 100 الزلفي 97.5 عفيف 92.5 الرين 88 على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة القصص.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

مفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.

تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره.

إليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت

عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة.

0: له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة القصص.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3:00. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
3: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم غدا عند 10:00.
1: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة مريم.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لحق أصابعه الثلاث وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الكهف.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن. رواه البخاري ومسلم. أي واظبوا على تلاوته، واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به، فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الأنبياء.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة ياسين.
1: خصال موجبة للجنة. بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق، فمن غير المستغرب أن تجد من بين موجبات الجنة خصالا وأخلاقا عمل الإسلام على غرسها في نفوس العباد بتعاليمه، وحرص على تربيتهم عليها في كل أحوالهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. فكان حسن الخلق بالعموم موصلا للجنة، كما كانت بعض الخصال بعينها موجبة للجنة، كما ورد في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حسنه الألباني. وكذلك ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجه البخاري. وعن الصبر عند فقد عزيز قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. أخرجه البخاري. وورد عن الصبر آيات وأحاديث كثيرة تزيدنا إدراكا لمكانته، وتفسر لنا كونه من موجبات الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جعلنا الله وإياكم ووالدينا وأهلنا وذرياتنا ممن وجبت لهم الجنة، وأكرموا بالفردوس الأعلى منها.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الجاثية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الجاثية.
1: هناك ألف يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة، وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية. فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم؟ بـ300 ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة. ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك. تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-85-29. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. جمعية اليقظة الخيرية بالطائف نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
3: على قراءته عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، أستهله بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان ملك ماليزيا ورئيس قرغستان بذكرى استقلال بلديهما. وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاقية مكة الذي انطلق اليوم في اسطنبول. الرياض تستضيف اليوم مؤتمر ليب 26 بمشاركة رواد التكنولوجيا. منظمة التعاون الإسلامي تدين الأحداث التي شهدتها النيجر. الندوة العالمية للشباب الإسلامي تختتم القافلة 13 لجراحة العيون في الكاميرون، وذلك بإجراء 354 عملية. مركز الملك سلمان يضخ 500,000 لتر من المياه في قطاع غزة. الإمارات تعترض مسيرة إيرانية وتنفي استهداف قاعدة جوية. القوات الأردنية تعترض 8 صواريخ اخترقت مجالها الجوي. الجيش الأمريكي يستهدف قوات إيرانية قرب مضيق هرمز. رئيس وزراء إسبانيا ينفي مسؤولية المغرب عن تدفق اللاجئين إلى سبتة. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجز الواحدة ظهرا. شكرا لكم مستمعينا الكرام على عاطر المتابعة. نلقاكم بمشيئة الله تعالى في نشرة الرابعة من عصر هذا اليوم. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
5: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
4: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
6: الحياة الطيبة.
5: الحياة الطيبة
7: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
6: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
8: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
9: مساك الله بالخير يا شيخ.
10: يا هلا ومسهلا
11: يا شيخ.
6: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه.
1: إخراج راشد بن فهد الهويشل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم في هذا المجلس الجديد من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذا اللقاء وهذا المجلس، رحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
3: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الفقهي المبارك الذي نتدارس فيه جملة من أحكام الفقه المتعلقة بأبواب الزكاة أو بكتاب الزكاة. كنا قد وصلنا معكم شيخنا الكريم عن أحكام الدين مع الزكاة. لعل نبدأ هذه الحلقة شيخنا الكريم بهذا السؤال: ما أثر الدين على الزكاة؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالدين هو كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله أو حقوق الآدميين. وعلى ذلك فالدين يشمل القرض، القرض الذي هو السلف، وهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، يدخل في مسمى الدين. فكل قرض دينا، وليس كل دين قرضا. قد يكون الدين مثلا ثمن مبيع مؤجل فيكون دينا، وقد يكون قرضا الذي هو السلف، قد يكون غير ذلك. فبينهما إذن عموم وخصوص. الدين هل له أثر على الزكاة؟ بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة وحال عليه الحول، لكن عليه دين حال مستحق، فهل هذا الدين الحال المستحق يؤثر على الزكاة؟ بمعنى هل يخصم هذا الدين من المال الذي يراد زكاته؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول أن الدين له أثر في إنقاص الزكاة، فيخصم مقدار الدين الحال من المال الذي يراد زكاته، وهذا هو قول جمهور الفقهاء، وهو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أن الدين ليس له أثر على الزكاة، ولا يخصم الدين من المال الذي يراد زكاته مطلقا، وهذا القول هو مذهب الشافعية وقول في بعض المذاهب. الجمهور القائلون بأن الدين له أثر في إنقاص الزكاة استدلوا بما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له من جملة ما قال له: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ووجه الدلالة أن المدينة لا يصدق عليه أنه غني ما دام أن عليه دين مستحق لم يسدده. وأيضا استدلوا بالأثر المشهور المروي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا دخل شهر رمضان هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. أخرجه مالك والبيهقي بسند صحيح. ووجه الدلالة أن عثمان رضي الله عنه أرشد من عليه دين إلى قضاء دينه قبل إخراج الزكاة، فدل ذلك على أن الدين معتبر في حساب المال الزكوي، وكان هذا بمحضر من الصحابة، وكان كالإجماع. ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة للفقراء والمساكين وشكرا لنعمة الغنى، والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد، وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره. ولأن الإنسان إذا كان بيده مال وعليه دين حال بمقدار ذلك المال الذي بيده لم يجب عليه الحج، فكذلك الزكاة لا تجب عليه. أما القائلون بأن الدين لا ليس له أثر على الزكاة وهم الشافعية ومن وافقهم، فاستدلوا بعموم الأدلة الموجبة للزكاة التي لم تفرق بين من عليه دين أم لا. قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض الزكوات من أرباب المواشي وأصحاب الثمار والزروع، ولم يأمرهم بالاستفصال هل عليهم ديون أم لا. ومن الفقهاء من فرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، فقال: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة. الأظهر والله أعلم هو القول الأول، وهو قول الجمهور، وهو أن الدين له أثر في إنقاص الزكاة. وإذا كان الدين يستغرق النصاب فإنه يسقط الزكاة. فلو كان رجل عنده 50,000 وعليه دين حال مقدار 50,000 ليس عليه زكاة. وأما إذا كان عنده 50,000 وعليه دين 10,000 يزكي 40,000، لأن المال الذي سيسدد به الدين هو في الحقيقة مال مستحق للدائن. ولذلك نقل عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه، يعني عن الإمام أحمد، أنه قال: إذا وجبت عليه الزكاة نظر ما كان عليه من الدين فرفعه، ثم زكى بقية ماله. ثم إن الزكاة شرعت في مال الغني مواساة للفقير، والمدين الذي يستغرق الدين ماله أو كثيرا من ماله هو نفسه من أهل الحاجة. ثم أيضا يعني حق الآدمي مبني على المطالبة والمشاحة، وقضاء الدين حق واجب، فناسب أن يراعى عند حساب الزكاة حتى لا يكلف الإنسان بزكاة مال هو في الحقيقة محتاج إليه لأداء حق لازم عليه. ثم أيضا المال الذي تقابله ديون حالة ليس مالا خالصا لصاحبه من كل وجه، بل هو مشغول بحقوق الغير. ومن كان عنده مال يقابله دين مطالب به، فحقيقة حاله أنه لا ينتفع بهذا المال انتفاع المالك المستغني، بل هو مأمور شرعا وعرفا بأن يصرفه في أداء ما عليه. فإذا كان المال مشغولا بالدين فإنه يشبه المال غير المتاح أو المال المحتاج إليه حاجة أصلية. والزكاة إنما تجب في المال الفاضل النامي، أما المال الذي تعلق به حق الدائن فهو في المعنى كأنه خارج عن قدرة المالك الكاملة. لهذا قال بعض أهل العلم: الدين يمنع الزكاة في قدره، لأن المشغول بالحاجة أو الحق الواجب ليس كالفاضل الخالص. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن الدين له أثر في إسقاط أو في إنقاص الزكاة، بشرط أن يكون هذا الدين حالا ومستحقا. لأن هذا الدين يعني لأن الإنسان إذا كان عليه دين حال أو مستحق فهذا المال الذي عنده مستحق للدائن، فهو مشغول به ومتعلق به، فكيف نوجب عليه الزكاة فيه؟ وعلى هذا فالأقرب الله أعلم أن الدين له أثر في إسقاط أو إنقاص الزكاة. إذا كان الدين بمقدار المال الذي عنده وهو دين حال فليس عليه زكاة، إذا كان أقل منه فينقص من المال الذي يراد زكاته بمقدار الدين الذي يسدده، كما مثلنا قبل قليل عند 50,000 وعليه دين 50,000 حالة يتساقط إذا ما عليه زكاة، عنده 50,000 وعليه 20,000 دين حالة إذا يزكي في 30,000 إذا حال عليه الحول، وهكذا. وهذا إنما هو في الدين الحال المطالب به. أما الدين المؤجل أو المقسط لسنوات مثلا، فليس له أثر على إسقاط أو إنقاص الزكاة لأنه غير مطالب بسداده الآن، وإنما المطالب به القسط الحال أو القريب المستحق، وعلى ذلك فيسقط من المال الزكوي مقدار القسط الحال. فلو مثلا لو أن رجلا عليه دين لبنك مثلا في تمويل عقاري أو تمويل استهلاك أو غير ذلك، أو تمويل مثلا أقساط سيارة، فلا يقال يخصم كامل المبلغ المتبقي من المال الزكوي. عليه دين مثلا بمليون ريال لكن مقسط على 5 سنوات أو أكثر مثلا أو أقل، وعنده مثلا 100,000 حال عليه الحول، لا نقول يسقط عنه، لا تسقط عنه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة لأن عليه دين مطالب بسداده في 5 أو 10 سنوات أو أكثر. فلو قيل بهذا لو اسقطت الزكاة عن كثير من الناس، صحيح. لأن كثير من الناس لا يخلو تخلو أحوالهم من ديون، من ديون مؤجلة ومن أقساط. إذا ما الذي يسقط؟ يسقط فقط الدين المستحق، يعني قسط الحال. كيف نضبط القسط الحال؟ هل المقصود القسط الحال الآن أو إلى ما بعد شهر أو شهرين أو 6 أشهر أو سنة أو أكثر؟ يعني هذه المسألة محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والأقرب الله أعلم هو التحديد بسنة، يعني يسقط القسط إلى سنة، الأقساط المستحقة إلى سنة، وذلك لأنه في العرف المحاسبي والاقتصادي أن الأقساط إلى سنة تعتبر حالة ما تعتبر مؤجلة. يعني هكذا ذكر أهل الخبرة من في المحاسبة وعند الاقتصادية الآن، أن العرف عندهم أن الأقساط التي تكون أقل من سنة تعتبر حالة ولا تعتبر مؤجلة، وأنها لا تعتبر مؤجلة حتى تصل إلى سنة فأكثر. فهذا العرف مؤثر هنا في احتساب الزكاة. فنقول الله أعلم الأقساط التي عليه لمدة سنة هذه يخصمها من المبلغ الذي يراد زكاته، أما الأقساط التي عليه بعد سنة ليس لها أثر على الزكاة، لا يخصمها من المال الذي يراد زكاته. هذا القول هو أعدل الأقوال في هذه المسألة. وأما قول أصحاب القول الثاني يعني ما ذكره فقهاء الشافعي وغيرهم من عموم الأدلة، فنقول هذا عموم مخصوص، لا بد أن ينظر الأدلة مجتمعة، وأصحاب القول الأول الجمهور ذكروا أدلة قوية يخصص بها هذا العموم. وما ذكروه من أن النبي عليه الصلاة والسلام يبعث العمال لقبض الزكوات ولم يأمرهم بالاستفصال، نقول لم ينقل لا هذا ولا هذا، لم ينقل في هذه المسألة شيء. فافتراض أن العمال الذي يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يأخذون الزكاة من غير استفصال، هذا يحتاج إلى دليل، ربما أنهم يستفصلون منهم وتخصم هذه الديون من الزكاة. فلا نستطيع أن نجزم بأن العمال الذي يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يأخذون الزكاة من أرباب الأموال حتى لو كان عليهم ديون حالة. فهذا الدليل يعني لا يستقيم مع خاصة مع الأدلة التي ذكرها أصحاب القول الأول، وهي أدلة قوية، خاصة أن الدين الحال يمنع وجوب الحج، فكذلك أيضا يمنع وجوب الزكاة. يعني من عليه دين الحال وهو متردد بين أن يسدد الدين أو أن يحج بهذا المال، عنده مبلغ مالي ويقول هل أسدد به الدين أو أحج، عند جميع العلماء أن سداد الدين مقدم على الحج، بل ليس له أن يحج حتى يستأذن الدائن. فإذا كان هذا في الحج فكذلك أيضا في الزكاة ولا فرق، فالدين له أثر في إسقاط أو إنقاص الزكاة. هذه خلاصة كلام الفقهاء في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
2: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير على هذا التفصيل الجميل. هل تجب شيخنا حفظك الله الزكاة في الدين الذي للإنسان في ذمم الآخرين؟
3: هذه المسألة مسألة مختلفة عن المسألة السابقة. المسألة السابقة إذا كان على الإنسان دين فهل هذا الدين له أثر في إسقاط أو إنقاص الزكاة؟ هذه المسألة هي على العكس، إذا كان للإنسان دين، ليس عليه دين، للإنسان دين في ذمم الآخرين، فهل تجب عليه الزكاة؟ مثلا أقرضت رجلا 100,000 ريال وبقيت عنده سنة أو أكثر، فهل يجب عليك أنت أيها المقرض أن تزكي هذا الدين؟ أو مثلا بعته بثمن مؤجل فلك ديون في ذمم الآخرين، سواء كانت بسبب قروض أو بسبب ديون أو غير ذلك، المهم أن لك ديونا في ذمم الآخرين، أنت تطلب أناسا ديونا، فهل يجب عليك أنت أيها الدائن أن تزكي هذه الديون أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال يجب على الدائن زكاة هذا الدين مطلقا، ومنهم من قال لا تجب الزكاة في الدين مطلقا، ومنهم من قال يجب أن يزكى لسنة واحدة. قد وحدت هذه المسألة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وصدر فيها قرار بعد بحوث ومناقشات مستفيضة، وجاء فيه أنه لم يرد نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون، وأما الآثار عن الصحابة فإنها قد تعددت، وعلى ذلك اختلفت المذاهب الإسلامية اختلافا بينا. وسبب الخلاف في هذه المسألة إنما بني على اختلاف في قاعدة، وهي هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل أم لا؟ هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل أم لا؟ هذا هو سبب الخلاف. وقرر مجمع الفقه أن المدين إذا كان مليئا غير معسر وباذلا غير مماطل، بحيث إنه متى ما طلب الدائن الدين أعطاه إياه، فتجب فيه الزكاة عن كل سنة، لأن هذا المال في الحقيقة يعطى صفة الحاصل، فكأنه موجود عند الدائن، يعني لا فرق بين الدين الذي في رصيدك أو الدين الذي لك في ذمة فلان، لأن فلانا ملي غير معسر وأيضا باذل غير مماطل، متى ما طلبت سداد الدين سدده لك، فتجب الزكاة فيه. أما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا فلا زكاة في هذا الدين. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. إذن إذا كان المدين مليئا باذلا تجب الزكاة في هذا الدين عن كل سنة، أما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا فلا زكاة فيه. وبناء على ذلك يكون الجواب عن السؤال السابق، الدين الذي لك في ذمم الآخرين هل فيه زكاة؟ نقول بحسب حال المدين، إذا كان المدين مليئا باذلا، يعني مليئا غير معسر باذلا غير مماطل، متى ما طلبت منه سداد الدين سدده لك، فهو كالرصيد الذي عندك، فتجب الزكاة في هذا الدين عن كل سنة. أما إذا كان المدين معسرا ما عنده الشيء وأنت لا تدري هل يسدد أو ما يسدد، لا تجب الزكاة في هذا الدين. أو أن المدين مماطل ملي لكنه مماطل، كلما طلبت منه سداد الدين أتى لك بعذر ويتفنن في الأعذار، وربما يعيدك أني سأسدد لك مثلا بعد أسبوع بعد شهر ثم لا يفي بالوعد، هذا يسميه الفقهاء مماطل، يماطل في سداد الدين، إما ب الهروب أو عدم الرد أو بيعطيك مواعيد ولا يصدق فيها، أو كلما أتى الموعد أتى لك بعذر، هذا يسميه الفقهاء مماطل. فهذا المدين المماطل ليس عليك أنت أيها الدائن زكاة في الدين ما دام أن المدين مماطل. فإذا خلاصة الكلام في هذه المسألة في زكاة الدين الذي للإنسان أن المدين إذا كان مليئا باذلا وجب على الدائن أن يزكيه عن كل سنة، وإذا كان المدين معسرا أو مماطلا فلا زكاة فيه.
4: وإذا استلم هذا الدين من هذا المماطل أو المعسر متى يزكيه؟
3: إذا استلم الدين من المماطل أو المعسر، من الفقهاء من قال يزكيه مرة واحدة، لكن هذا ليس عليه دليل، فهو قد وصل إلى مرحلة أنه لا يدري هل يرجع هذا الدين له أو لا يرجع، فكيف نوجب فيه الزكاة؟ ولهذا الأقرب الله أعلم أنه يستأنف به حولا جديدا، يعني يطلب فلان 100,000 وكان وفلان مماطل لكنه فجأة سدد له هذا الدين، يستأنف حولا جديدا، 100,000 هذه بقيت سنة كاملة فيها الزكاة، انصرفها قبل تمام السنة لا زكاة فيها.
4: أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. الشيخ حفظك الله، هل تجب الزكاة في الديون المؤجلة؟
3: اختلف الفقهاء في الديون المؤجلة. والمقصود بالديون المؤجلة يعني الديون التي للإنسان في ذمم الآخرين لكنها مؤجلة. يعني إنسان مثلا يبيع بالتقسيط، يبيع بالدين ونحو ذلك، فهل تجب الزكاة في هذه الأقساط، في هذه الديون؟ والآن هناك شركات متخصصة في البيع بالتقسيط، في البيع بالدين، البنوك أيضا تبيع بالأقساط، تبيع بالدين، فهل تجب الزكاة في هذه الديون المؤجلة والمقسطة؟ اختلف الفقهاء فيها، فمنهم من أوجب الزكاة فيها مطلقا، ومنهم من لم يوجب الزكاة فيها مطلقا. والقول بإيجاب الزكاة فيها مطلقا يرد عليه إشكال، وهو أن بعض الشركات والمؤسسات التي تبيع بالمؤجل والتقسيط لو أوجب عليها أن تزكي جميع ديونها المؤجلة لأفلست، وما كان كذلك فإن الشريعة لا تأتي به، لأن الزكاة إنما وجبت على سبيل المواساة، وهذا القول يترتب عليه الإضرار بالدائن. أيضا القول بعدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل مطلقا يرد عليه إشكال آخر، وهو أن البيع بالتقسيط أو بالأجل أصبح في وقتنا الحاضر تجارة رائجة تقوم عليها مؤسسات وشركات وتعمل عليها البنوك، فكيف لا تجب فيها الزكاة؟ ولذلك الأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو التوسط، قوله يعني بالتوسط، وهو أن الزكاة تجب في أصل الدين مع ربح السنة الحالية والتي يسدد منها القسط أو الأقساط دون أرباح بقية السنوات التي لم تحل أقساطها بعد، وفي السنة التي بعدها يجب زكاة ما تبقى من أصل الدين مع ربح تلك السنة وهكذا. وهذا القول هو أعدل الأقوال، والذي يعني اختارته أكثر مؤسسات الاجتهاد الجماعي، ومنها المجمع الفقهي الإسلامي برابط العالم الإسلامي، وجاء في قرار لا تجب الزكاة في الدين المؤجل غير المرجو سداده لأي سبب كان، كالدين على المفلس أو المماطل أو الجاحد. ثانيا تجب الزكاة في الديون الاستثمارية المؤجلة المرجو سدادها كل حول قمري كالديون الحالة تماما. ثالثا يعني في كيفية الزكاة، يزكى أصل الدين الاستثماري المقسط مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة. رابعا إذا كان الدين الاستثماري مؤجل لسنوات ويستوفى كاملا فيجوز تأخير زكاته إلى حين قبضه ويزكى للأعوام الماضية. طيب هذه المسألة زكاة الديون المؤجلة، هذا هو يعني خلاف العلماء فيها، وذكرنا أن أقرب الأقوال أنه يزكى رأس المال أو ما تبقى منه مع ربح تلك السنة الحالية. أريد أن أوضح هذه الفكرة يعني بمثال، يعني كيف يزكى أصل المال مع ربح السنة الحالية. مثلا باع رجل سيارة ثمنها 50,000 ريال مقسطة لخمس سنوات بربح 25,000، ففي السنة الأولى يزكي رأس المال مع ربح السنة،
4: لو 50,000 مع ربح السنة،
3: 50,000 مع ربح السنة، كم الربح؟ 25,000 هذا الربح على خمس سنوات،
4: 5,000.
3: أحسنت. إذن السنة الأولى يزكي كم؟
4: 55,000.
3: يعني في السنة الأولى يزكي 55,000. في السنة الثانية يزكي ما تبقى من أصل الدين مع ربح تلك السنة، طبعا الربح ثابت 5,000، لكن يزكي يضيف 5,000 ما تبقى من أصل الدين. كم الذي تبقى من أصل الدين؟
4: 45.
3: نعم، يعني السنة الثانية يزكي ما تبقى من أصل الدين لأنه يعني أخرج 10,000 فبقي 40,000 مع ربح تلك السنة، أي يزكي 45,000. السنة الثالثة يزكي ما تبقى من أصل الدين مع ربح تلك السنة، معنى ذلك أنه يزكي كم؟ يزكي 30,000 مع 5,000، 35,000. وفي السنة الرابعة يزكي ما تبقى من أصل الدين هو 20,000 مع ربح تلك السنة، يعني 25,000. وفي السنة الخامسة يزكي ما تبقى من أصل الدين هو 10,000 مع ربح تلك السنة، أي أنه يزكي 15,000.
4: بارك الله فيكم شيخنا على هذا التوضيح والتفصيل الجميل. شيخ حفظك الله، من وجبت عليه الزكاة لسنوات ولم يخرجها فهل يلزم إخراجها عن جميع السنوات؟
3: نعم، يلزم إخراجها عن جميع السنوات، وذلك لأنها دين الله عز وجل، والدين لا يسقط بالتقادم سواء كان دين لله أو دينا لآدمي. قال النووي رحمه الله: إذا مضت عليه سنون ولم يؤدي زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لا. وأيضا الموفق من قدامة له كلام قريب من هذا، قال: إذا حال على ماله حولان لم يؤدي زكاتهما وجب عليه أداؤها لما مضى، ولا تنقص عنه الزكاة بالحول الثاني، وكذلك إذا كان أكثر من نصاب لم تنقص الزكاة. وإذا مضى عليه أحوال، وإن مضى عليه أحوال، فعلى ذلك نقول يجب عليه أن يزكي. وهذه المسألة يعني أحيانا ترد فيها استفتاءات من بعض الناس، شخص يقول: أنا كنت أظن أنها لا تجب الزكاة علي، فأفتي بوجوب الزكاة. قال: والله لي 10 سنوات أنا ما زكيت. نقول: يلزمك أن تزكي عن 10 سنوات الماضية. فكون الإنسان لا يعلم بأنه تجب عليه الزكاة لا يعفيه من الزكاة، لا يسقط عنه الزكاة، لأن الزكاة دين الله عز وجل. ولذلك ربما يعني مع كثرة السنين يكون مقدار الزكاة كبيرا، ولهذا قال عمر: اتجروا بأموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة. فنقول يعني إذا تأخر الإنسان ولم يخرج الزكاة يجب عليه أن يخرج الزكاة عن جميع السنوات، لأن هذا دين الله عز وجل ولا يسقط بالتقادم ولا تبرأ ذمته إلا بذلك.
4: أحسن لكم. نختم بهذا شيخنا حفظك الله: من مات وفي ذمته زكاة فهل يلزم الورثة إخراجها؟
3: من مات وفي ذمته زكاة يلزم الورثة إخراج الزكاة من تركته، وذلك لأنها دين لله تعالى. ولهذا لما ذكر الله عز وجل قسمة المواريث قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقدم الوصية والدين على قسمة التركة، والزكاة دين الله عز وجل، الدين من يكون دين لله كالزكاة أو دين لآدم. فإذا الدين مقدم، الدين مقدم على التركة، مقدم حتى على الوصية أيضا. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وفي رواية لمسلم: فدين الله أحق بالقضاء. فلما كانت الزكاة دين لله وجب إخراجها قبل قسمة التركة. وعلى ذلك يعني بعض الناس يقول إن مثلا مورثه كأبيه أنه متساهل في إخراج الزكاة ثم مات، فما العمل؟ نقول: يلزم الورثة أن يخرجوا الزكاة، يحصل الزكاة الواجبة في ذمته ويخرجوها، لأنها دين الله عز وجل، وليس لهم أن يقتسموا التركة حتى يخرجوا الزكاة. لأن الله لما ذكر قسمة المواريث قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية الأخرى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. والزكاة دين الله عز وجل، فهي مقدمة على المواريث.
4: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
3: وشكرا لكم وللإخوة المستمعين.
4: شكرا لكم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا.

0: راشد بن فهد الهويشل.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة طه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب،
1: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: شرح عمدة الأحكام.
1: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
3: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة المؤمنون.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة المؤمنون.
2: يقال إذا كنت لا تحب القراءة فأنت لم تجد الكتاب المناسب بعد، إن البحث عن الكتاب الجيد أولاً والمناسب لشخصيتك وميولك ثانيا يعد من السهل الممتنع في هذا الزمان، فالإنترنت ووسائل التواصل الحديثة قربت البعيد ومحت الكثير من المشاق التي كان يعانيها الناس في سبيل الحصول على الكتاب القديم. كيف لا، وقد كانوا يبحثون عن الناسخ صاحب الخط الجيد ليشتروا منه، كما كانوا ينتظرون انتهاء نسخ الكتاب يدويا، إذ لم توجد المطابع وقتها، وكان الكتاب الواحد يحمل في صفحاته كتابين أو ثلاثة، فتجد مثلا في قلب الصفحة كتاب الرحيق المختوم، وفي حاشية الصفحة كتاب صيد الفوائد، والغاية من ذلك حفظ المال والاستفادة من ورق البردي أو الجلد قدر الإمكان. أضف إلى ذلك صعوبة نشر الكتب بين البلدان وصعوبة حملها عند التنقل أو السفر وغير ذلك من العوائق. أما اليوم فالكتب والمكاتب ودور النشر ومعارض الكتاب توفر لنا ما نشتهيه من كتب، وأجهزتنا الخفيفة تحمل داخلها أكبر المجلدات وأثقلها، فلا ينقص المرء في زمننا إلا حب القراءة والقليل من الاجتهاد في انتقاء الكتاب الجيد والمؤلف البارع، لأن الرفوف امتلأت بالغث والسمين في كل المجالات وبمختلف اللغات. القارئ الجيد يحدد موضوعات القراءة التي تهمه ويضع الهدف من القراءة نصب عينيه، أيقرأ للمتعة أم للتعلم أم لغيرهما. القارئ الفطن يقرأ ملخص الكتاب قبل شرائه ويطلع على صفحات متفرقة منه ليتأكد من مناسبة مستوى الكتاب له، فبعض الكتب مخصص لفئة معينة كالمبتدئين مثلا، وقد يستأنس بتقييمات الكتاب على الإنترنت ومراجعات القراء. وأذكى القراء من يحرص على خلو الكتاب من المشاكل العقدية والفكرية والقيم المنافية لقيمنا ومعتقداتنا، ويراعي حقوق الطبع والتأليف، فلا يشارك في نشر الكتب المقرصنة أو المنسوخة دون إذن أصحابها.
3: أكمل الهدي.
4: كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ويقول صلى الله عليه وسلم:

0: لما يقول: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. أرصده يعني أحفظه وأعده لأداء دين كان علي. وهذا موقف يجسد حسن الخلق وجمال الحلم وشيمة العطاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله التي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. برد النجراني نوع من الثياب المنسوجة في نجران.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة يوسف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة يوسف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:15 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
5: هدايات الحديث الشريف. أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن.
2: اقرأ القرآن.
6: اقرأ القرآن.
2: اقرأ
6: اقرأ القرآن
7: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
6: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 14:15 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد دار الحديث في الحلقة الماضية حول السبب الأعظم للسعادة، ألا وهو الإيمان والعمل الصالح. والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى، وسيدور حول وقفات حول هذا الشأن لعالم تطرق لهذا الموضوع فأبدأ فيه وأعاد في مواضع شتى من آثاره، حيث درس باب العمل الصالح وربطه بالسعادة العظمى، وله في ذلك لفتات رائعة وتحريرات عالية، ألا وهو الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. والحديث في هذه الحلقة إيراد لأهم ما حرره في ذلك الشأن، وسيبدأ فيما حرره حول مفهوم العمل الصالح. فمن خلال النظر في آثار الشيخ عبد الرحمن السعدي يتبين أنه عني في دراسة مفهوم العمل الصالح، حيث أوضح ذلك المفهوم وما يتعلق به في مواضع شتى من آثاره، فبين تعريف العمل الصالح وسبب تسميته ومعنى الإنسان الصالح والصالحين عموما وجميع ما يتعلق بالعمل الصالح، مراعيا بذلك ما كان يسير عليه في منهجه العام من ناحية إضفائه على المعنى الأصلي مزيدا من المعاني التي يقتضيها السياق، فتختلف دراسته المحددة لمفهومه من موضع إلى موضع دون إخلال بالمفهوم العام، وهو بذلك يراوح في أساليبه، فتراه يفصل تارة ويقتضب تارة أخرى بحسب ما يقتضيه المقام. وسيبدأ الحديث هاهنا في تعريفه المفصل للعمل الصالح، وأوضح ما في ذلك ما جاء في شرحه لحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وذلك لما تعرض لشرح قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، حيث أشار إلى أن الأمور النافعة ترجع إلى أمرين: علم نافع وعمل صالح. وبعد أن بين معنى العلم النافع أوضح معنى العمل الصالح، فعرفه بتعريف مفصل شامل أدخل فيه شروط العمل الصالح وما ينضوي تحته من العقائد والقيام بالفرائض والمستحبات وترك المحرمات، وذلك بقوله: وأما الأمر الثاني وهو العمل الصالح، فهو العمل الذي جمع الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو التقرب إلى الله باعتقاد ما يجب لله من صفات الكمال وما يستحقه على عباده من العبودية، وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، وتصديقه وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم في كل خبر أخبر به عما مضى وعما يستقبل، وذلك عن الرسل والكتب والملائكة وأحوال الآخرة والجنة والنار والثواب وغير ذلك، ثم يسعى في أداء ما فرضه الله على عباده من حقوق الله وحقوق خلقه، ويكمل ذلك بالنوافل والتطوعات خصوصا المؤكدة في أوقاتها، مستعينا بالله على فعلها وعلى تحقيقها وتكميلها، وفعلها على وجه الإخلاص الذي لا يشوبه غرض من الأغراض النفسية، وكذلك يتقرب إلى الله بترك المحرمات وخصوصا التي تدعو إليها النفوس وتميل إليها، فيتقرب إلى ربه بتركها لله كما يتقرب إليه بفعل المأمورات. فهذا أطول وأشمل تعريف عرف به الشيخ السعدي العمل الصالح. وأما تعريفه المختصر للعمل الصالح فهو مبثوث في سائر كتبه عموما وفي تفسيره على وجه الخصوص، وقد عرفه بتعريفات مختلفة وبعبارات متقاربة، فتارة يعرفه باللازم، وتارة يعرفه مقرونا بالإيمان، وتارة يدخل الإيمان في العمل الصالح، وهكذا بحسب السياق ومقتضى الحال. فمن ذلك أنه فسر العمل الصالح بالشمول والعموم لأفعال الخير، وفسر العمل الصالح كذلك بأنه شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة، وتارة يعرف الباقيات الصالحات بأنها كل قول وعمل يقرب إلى الله ويحصل فيه النفع لخلقه. فهذا إذن هو أهم ما عرف به العمل الصالح تفصيلا وإجمالا. وكما بيّن الشيخ السعدي رحمه الله مفهوم العمل الصالح، فقد درس فضائل العمل الصالح وأفاض في ذلك في مواضع كثيرة من آثاره، والناظر في منهجه في تلك الدراسة يلحظ أنه يرجع تلك الفضائل إلى ثلاثة أمور: الأول فضائل العمل الصالح في الدنيا، والثاني فضائله بعد الموت، والثالث فضائله في الآخرة. والحديث هاهنا سيدور حول فضائل العمل الصالح في تحقيق السعادة والحياة الطيبة، ويقصد بذلك ما يناله العامل من الراحة والسعادة والطمأنينة والرضا وما يستتبع ذلك. وهذا الأمر أكثر ما تدور حوله تقريراته في فضائل العمل الصالح الدنيوية، فقد قرر ذلك في مواضع شتى وأبدى حوله وأعاد كثيرا. وأهم ما في ذلك ما يلي: أولا، ما جاء في كتابه الفتاوى السعدية، حيث عقد في ذلك الكتاب مسألة عنون لها بقوله: المسألة 21 في الحياة الطيبة. وهذا الموضع أوسع ما درس فيه مفهوم الحياة الطيبة. قال رحمه الله: وعد الله ومن أصدق من الله قيلا، من جمع بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح أن يحييه في هذه الدنيا حياة طيبة، وأن يجزيه في الآخرة أفضل الجزاء وخيره. ثم أوضح تعريف الحياة الطيبة بقوله: فالحياة الطيبة اسم جامع لما يحصل به سرور القلب وراحته وطمأنينته وعدم قلقه واضطرابه في جميع مقامات الحياة، والبدن بالطبع تابع للقلب في راحته وضدها. ثم أفاض في تفصيل ذلك وبيان أن ما يحصل للعبد في هذه الحياة الطيبة إنما هو بحسب ما يقوم به من الإيمان والعمل الصالح، وأن ما يفوته من ذلك بحسب ما ضيعه وأنقصه. وقرر أن ذلك معتبر في جميع مقامات العبد وأحواله وسائر تقلباته في هذه الحياة الدنيا من غنى وفقر، وسراء وضراء، ومرض وصحة، وحصول محبوبات ووقوع مكروهات، وقيام بعبوديات وحقوق ومعاملات، وجميع ما يعرض للعبد من سائر التصرفات. ثم قرر أن من حقق الإيمان والعمل الصالح عاش حياة لا يمكن التعبير عن كنهها ولذتها وطيبها والعكس. ثانية، ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، حيث فسر طيب الحياة هاهنا بطمأنينة قلب الإنسان وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. ثالثا، ما جاء في كتابه الفواكه الشهية في الخطب المنبرية، حيث قال رحمه الله مبينا عن مزيد معنى للحياة الطيبة، فوعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار. ثم بين الحياة الطيبة حقيقة بمفهومها الشامل بقوله: لا تحسبن الحياة الطيبة مجرد التمتع بالشهوات، ولا الإكثار من عرض الدنيا وتشييد المنازل المزخرفات، وإنما الحياة الطيبة راحة القلوب وطمأنينتها والقناعة التامة برزق الله، وسرورها بذكر الله وبهجتها وانصباغها بمكارم الأخلاق وانشراح الصدور وسعتها لا حياة طيبة لغير الذاكرين، ولا راحة ولا طمأنينة قلب لغير المكتفين برزق الله القانعين، ولا نعيما صحيحا لغير أهل الخلق الجميل والمحسنين. رابعا، ما جاء في تفسيره لمعنى الحسنة في الدنيا، وذلك كما في بيانه لقوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، قال: رزق واسع ونفس مطمئنة وقلب منشرح. وكما في بيانه لمعنى قوله تعالى عن الخليل عليه السلام: وآتيناه في الدنيا حسنة، قال: رزقا واسعا وزوجة حسناء وذرية صالحين وأخلاقا مرضية. وقرر معنى الحسنة المطلوبة في الدنيا في تفسيره لقوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فأبان أنه يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال وزوجة صالحة وولد تقر به العين وراحة وعلم نافع وعمل صالح ونحو ذلك من المطالب المحبوبة المباحة. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول مفهوم العمل الصالح وأثره بالسعادة العظمى، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح ثنيان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة النساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: ومن يطع الله والرسول فأولئك

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة النساء.
1: حديث قدسي قدسي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم.
1: حديث قدسي قدسي.
3: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الشورى.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الزمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الزمر.
1: حقيبة اليتيم المدرسية بداية لمستقبل مشرق. ندعوكم إلى المساهمة في مشروع علمني لتوفير الاحتياجات المدرسية لألفي يتيم ويتيمة عبر التحويل إلى الحساب البنكي في مصرف الراجحي باتباع الخطوات التالية. افتح تطبيق مصرف الراجحي ثم اختر التحويل، وبعد ذلك اختر التحويل إلى جمعية خيرية. ابحث عن جمعية اليقظة الخيرية بالطائف ثم اختر حساب كفالة الأيتام. أدخل مبلغ التبرع 300 ريال أو ساهم بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0555-83-8529. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
2: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: على قراءتها عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، يستهلها بسم الله الرحمن الرحيم بأبرز العناوين. تسمية اتفاق مكة للدفاع المشترك بين المملكة وتركيا وباكستان بحلف مكة الدفاعي. وزير الخارجية يستعرض مع نظيره التركي في مدينة اسطنبول مستجدات الأوضاع الإقليمية. انطلاق أعمال النسخة الخامسة من الحدث التقني العالمي ليب 2026 في الرياض. كان ذلكم موجز النشرة، وليكم التفاصيل من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية في سياق نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الاثنين. اختتمت اليوم في اسطنبول أعمال الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاقية مكة للدفاع المشترك بمشاركة وزراء الدفاع والخارجية وقادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة وكبار المسؤولين من المملكة وباكستان وتركيا. ويرأس وفد المملكة للاجتماع وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز. وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن الاتفاق بين كل من المملكة وتركيا وباكستان على تسمية اتفاق مكة للدفاع المشترك بحلف مكة الدفاعية، مشددا على أن الحلف دفاعي وغير موجه ضد دولة معينة، مضيفا أنه مكمل لحلف الناتو. استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره التركي هاكان فيدان في مدينة اسطنبول مسجدات الأوضاع الإقليمية وضرورة بذل الجهود الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها. انطلقت اليوم أعمال النسخة الخامسة من الحدث التقني العالمي ليب 2026 في ملهم شمال الرياض تحت شعار إلى عوالم جديدة بمشاركة أكثر من 1000 متحدث وأكثر من 1800 شركة تقنية. ويستعرض ليب التطورات بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والاقتصاد الرقمي. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
4: تتجه بوصلة التقنية العالمية مجدداً نحو الرياض التي تستضيف انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر ليب التقني. هذا الحدث الذي بدأ قبل 4 أعوام تجاوز مفهوم المؤتمر ليتحول إلى حراك تقني عالمي يقود الاستثمارات الرقمية. النسخة الحالية من المؤتمر تمثل نقطة جذب استثنائية، إذ تجمع أكثر من 1000 متحدث وما يزيد عن 1800 شركة تقنية، إلى جانب قرابة 2000 مستثمر لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والاقتصاد الرقمي. بلغة الأرقام، سجل ليب خلال نسخه الأربع الماضية قفزات متسارعة، محققا استثمارات وإطلاقات ضخمة تجاوزت قيمتها 44 مليار دولار، مما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري العالمي ببيئة المملكة التنافسية. هذا الأثر المتنامي لم يتوقف محليا، بل امتد مؤخراً لقارة آسيا عبر تنظيم نسخة ليب إيست في هونغ كونغ، ليثبت ليب مجدداً أنه منصة سعودية المنشأ عالمية الحضور ترسم ملامح الابتكار للمستقبل. عبد الله العامري.
3: ولتقديم هذه الأنباء من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية في سياق نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مركز الاتصال الموحد لتقديم الاستشارات التوعوية والفكرية، ويهدف البرنامج إلى تقديم الاستشارات التوعوية والإسهام في التحصين الفكري من خلال معالجة الشبهات وتعزيز قيم الانتماء ومواجهة الأفكار الهدامة للمجتمع. البرنامج يهدف أيضا إلى توحيد قنوات التواصل مع المستفيدين وتسريع الاستجابة والحفاظ على خصوصية المتصلين وتوفير مرجعية موثوقة تغني عن اللجوء إلى المصادر المختلفة غير الموثوقة. تنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في 27 من شهر سبتمبر المقبل المؤتمر الدولي لجهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية بمشاركة أكاديميين ومتخصصين من عدة دول. ويناقش المؤتمر على مدار يومين 61 بحثا علميا تركز على سبل تعزيز الوسطية ودور التقنيات الحديثة في بناء الوعي الفكري. أعلنت الحكومة اليمنية أن قواتها البحرية تصدت لزوارق تابعة لجماعة الحوثي أثناء محاولتها الاقتراب من جزر يمنية في البحر الأحمر. أوضحت مصادر عسكرية أن الزوارق حاولت التسلل والاقتراب من الجزر المحررة التي تتحكم بشرايين الملاحة الدورية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جزيرة خرج الإيرانية التي تعد مركزا رئيسا لصادرات النفط في البلاد تتعرض للتدمير دون أن يقدم تفاصيل أو أدلة تؤكد تعرض الجزيرة لهجوم. وفي أحدث التطورات العسكرية استهدفت القوات الأمريكية قاذفتي صواريخ إيرانيتين في جزيرة خرج الواقعة في مضيق هرمز في أول هجوم أمريكي على مواقع إيرانية منذ أواخر يوليو الماضي. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعاملها مع طائرة مسيرة قادمة من إيران فوق المياه الإقليمية للدولة نافية استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ. وفي الأردن اعترضت منظومات الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأردنية اليوم 8 صواريخ اخترقت مجالها الجوي. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات هدم وتجريف واسعة طالت عدة منازل في مدينتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية في سياق تصاعد سياساتها الاستيطانية. اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 8 فلسطينيين خلال عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في مدينة بيت لحم. أدانت منظمة التعاون الإسلامي الأحداث المؤسفة التي شهدتها نيامي عاصمة النيجر مؤكدة رفضها كل ما من شأنه المساس بأمن البلاد واستقرارها. وجددت المنظمة موقفها الثابت في دعم النيجر وتطلعاته نحو الأمن والاستقرار والتنمية مؤكدة استعدادها للتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود التهدئة وبث روح التوافق في البلاد. وقع ممثلون عن الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا اتفاقا لإجراء انتخابات وطنية طال انتظارها وذلك في غضون عامين بهدف حل القضايا الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات. نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أي مسؤولية للسلطات المغربية في تدفق اللاجئين إلى مدينة سبتة بعد وصول نحو 80,000 مهاجر الشهر الماضي. وأوضح سانشيز أنه لا يملك أي معلومات من قوات وأجهزة أمن الدولة أو حتى أجهزة الاستخبارات الإسبانية تشير إلى احتمال تورط المغرب في موجة الوصول الجماعي للمهاجرين. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الاثنين، وفي ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تسمية اتفاق مكة للدفاع المشترك بين المملكة وتركيا وباكستان بحلف مكة الدفاعية. وزير الخارجية يستعرض مع نظيره التركي في مدينة اسطنبول مستجدات الأوضاع الإقليمية. انطلاق أعمال نسخة الخامسة من الحدث التقني العالمي ليب 2026 في الرياض. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من صالة التحرير الزميلان محمد المالكي ومحمد بن جدوع، وفي التنفيذ ناصر بن محمد الكرديس، وفي التقديم محدثكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي. حفظ الله هذا الوطن وقيادته وشعبه من كل سوء ومكروه، إنه سميع وقريب مجيب الدعاء. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام تربة 88.6، 88.6 الخرمة 91.2، 91.2 القنفذة 88، 88 رنية 92.2، 92.2 على موجات الاف ام.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس
5: من برامجنا في إذاعة القرآن
8: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا
5: من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع،
9: محاضرة الأسبوع، محاضرة
10: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
5: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
8: ناشئ في رحاب الحرمين،
11: ناشئ في رحاب الحرمين.
12: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
13: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
8: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
1: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف. برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
6: سؤال
0: على الهاتف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. نحييكم أحبتنا المستمعين الكرام ونرحب بكم في هذه الحلقة، ويسرنا في البداية أن أنقل لكم تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي، في التنسيق عبد الله الدوسري، في الإعداد محمد بن سعيد الشمري، في تقديم محدثكم سبيعي إبراهيم سبيعي، وفي الإخراج عبد المحسن آل سران. نحييكم أحبتنا المستمعين الكرام ونسعد بكم عبر هذه الحلقات الطيبة المباركة التي نستضيف فيها أصحاب الفضيلة المشايخ ليفتوكم وليجيبوا عن أسئلتكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يجعل هذا ما يقدمونه في ميزان حسناتكم في ميزان حسناتهم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفنا الكريم وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الفريق العامل معكم، وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله العون والتثبيت والتسديد.
4: اللهم أمين. حياكم الله شيخنا الكريم ومرحبا بكم. ونبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: إذا أغمي على الإنسان عدة أيام فهل يجب عليه قضاء الصلاة والصيام؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. هذه المسألة محل اجتهاد بين العلماء، فمن موجب ومن غير موجب، والأظهر والله أعلم أن الإغماء إن كان طوعيا كما في التخدير فإنه يجب القضاء، قضاء الصلوات وقضاء الصيام، هذا إذا كان طوعيا يعني اختياريا. وأما إذا كان جبريا وهذا هو الغالب، فإنه إن زاد على ثلاثة أيام فلا يقضى للصيام ولا الصلاة، وإن قل صار ثلاثة أيام فأقل فإنه تقضى الصلاة ويقضى الصيام.
4: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. من الأسئلة كذلك هذه الأخت أم ناصر تقول: السلام عليكم، أنا متزوجة وزوجي لا يصلي، كان مقصر والآن لا يصلي ولا يحث أبنائه على الصلاة، هل أبقى معه أم أنفصل؟
7: أما إذا كان لا يصلي أبدا لا في البيت ولا خارج البيت ولا يصلي شيئا من الفرائض أصلا، فهذا بالإجماع هو كافر، ومن ثم فإنه لا يبقى معه، هذا إذا كان تركها جحودا. أما إذا كان تركها تساهلا فإن الأولى بالمرأة إن استطاعت أن تقنعه فذلك خير على خير، وإلا فالخير مخالفته. وفريق كبير من العلماء يرون أن من ترك الصلاة ولو تهاونا فإنه يكفر، لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي الحديث الآخر: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فالصلاة أمرها عظيم، وشأنها خطير، ولا يجوز التساهل في أمرها بأي وجه من الوجوه.
4: أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. معنا من الرياض عبد الله.
1: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا شيخ، عندي سؤال عن الموقف الزكوي لشركاء قدموا سلفة إلى شركة خاصة بهم، والشركة تسدد تضيف المبلغ بالوعاء الزكوي حقهم، فأنا أبري أذمة الشركة. هل إلزمهم الزكاة لا استلموا المبلغ ولا عن كل سنة ولا كيف، مع العلم أن الزكاة لها عدة سنوات؟
7: إذا كانت الشركة تزكي وكانت زكاتها مغطية للمبلغ كاملا فليس على الشركاء زكاة، وأما إن كانت لا تزكي أو كانت نسبة الزكاة التي تخرجها أقل من الواجب فإنه لا بد من الزكاة كاملة إن كانت لا تخرج الزكاة، وتكميلا للنقص إن كانت تخرج بعضها. نعم،
4: شكرا لك يا عبد الله، يعطيك العافية. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا أيضا سؤال من أحد الإخوة يقول: السلام عليكم، ما حكم شراء شقق تمليك تحت الإنشاء على الخارطة؟
7: لا مانع من ذلك إذا كانت موصوفة وسطا دقيقا، والغالب أن التي على الخارطة يكون موجود فيها هذا، يعني بمساحتها وشكلها وأيضا المواد التي تكون موجودة فيها، بمعنى التي تنشأ بها من البلاط والرخام والبويا وإلى آخره، ومعروفة هذه الأشياء معروفا كاملا معرفة كاملة للطرفين، فلا مانع من ذلك لأنه من باب بيع الموصوف في الذمة.
4: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا من الرياض سامية.
2: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
7: عليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخ الله يجزاك الجنة ويجزاك، أنا تعرضت للأزمة، كنت يعني إذا أفقت يعني كنت أصلي بدون وضوء وبدون قبلة، بعدين بعد يومين اكتشفت إنه كان في يعني كان في قصرة ما كنت أنا منتبهة لها، بعدين بعد 3-4 أيام لما تحولت لحكم الإفاقة صرت أتيمم يعني وأصلي بالقبلة، يعني صلواتي لما كنت أغيب عن الوعي أعيدها.
7: إذا كان غيابك عن الوعي غيابا كاملا طيلة الوقت وما المدة زادت على 3 أيام وكان هذا الأمر ليس اختياريا فليس عليك القضاء، وأما إذا كان اختياريا بمعنى أن الجهة الطبية المشرفة هي التي تضع مواد تؤدي إلى فقدك الوعي كتخدير وغيره فإن عليك القضاء.
2: هي كانت سكتة دماغية يعني ما كانت
7: أدوية. ما دام أن هذا الأمر خارج عن إرادتك وليس اختياريا وفاق تجاوز 3 أيام فالأظهر أنه ليس عليك قضاء.
2: الله يجزاك الجنة والديك. أسأل عن الصداع، يعني هل في شيء يفسرنا أن يعني من صداع إن شاء الله له منزلة أو شيء زي كذا؟
7: كل مريض فإنه إذا احتسب مرضه عند الله عز وجل وصبر واحتسب فإنه يثاب عليه، يستوي في ذلك الصداع وغيره.
4: الحمد لله، شكرا لك يا سامي، الله يعطيك العافية. من الأسئلة أيضا شيخنا حفظكم الله، هذا يقول: والدي حج قديما وفي آخر يوم من رمي الجمرات خوفا على نفسه، وأثناء رمي الجمرات رمى بالجمرات 7 كلها دفعة واحدة، فما حكم ذلك؟
7: ما دام أنه في آخر يوم ويبدو في يعني جمرة واحدة فيتصدق بما يتيسر له، وإذا كان قد توفي فيتصدق أولاده عنه.
4: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. هذا أيضا إحدى الأخوات تسأل، تقول كنت مسافرة إلى مكة وصليت صلاة المغرب في السكن ولم أجمع معها صلاة العشاء جمعا وقصرا في ذلك الوقت، وبعد ذلك عندما عاد والدي المسجد أخبرنا أننا سنغادر السكن ونرجع للديرة، فقمت وصليت صلاة العشاء ركعتين قصرا، فهل فعلي صحيح؟
7: إذا كانوا مسافرين وكانت مدة السفر 4 أيام فأقل فإن عملها صحيح، لأن المسافر مسافة قصر ومدته لا تزيد على 4 أيام، فإنه إذا قصر فهذا هو المطلوب منه، بل إن من العلماء من يوجب القصر فما فعل شيئا مخالفا.
4: هي يمكن إشكالية الشيخ أنا تقول يعني فصلت بين الوقتين، يعني صلت المغرب ثم لما جاء أبوها أخبرها أنهم سيغادرون صلت العشاء.
7: إذا كانت صلت جمعا قبل وقت العشاء فلا يصلح هذا، لأن الجمع لا بد فيه من الاتصال، لا يفصل بين المجموعتين فاصل، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها صلت العشاء في وقتها، فإن كانت قد صلت العشاء قبل وقتها بنية الجمع وقد وجد فاصل بين صلاتها للمغرب وصلاتها للعشاء وكان هذا الفاصل طويلا، فإن عليها أن تعيد هذه الصلاة، وإذا أعادتها وهي مقيمة فإنها تعيدها تامة، أما لو أعادتها وهي مسافرة فإنها تعيدها مقصورة.
4: أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. من معنا؟ أبو عبد الله، السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: حياك الله.
8: بارك الله فيكم. أنا عندي سؤال، الله يجزاكم خير.
4: تفضل.
8: زاد فضلك. ذهبنا للعمرة، من سكان من منطقة الرياض، ونوينا العمرة عند الميقات ولكن ما أحرمنا، وبعد الحج الشقة في مكة المكرمة أحرمنا من الشقة، هل يجوز؟
7: كيف نويتم العمرة ولم تحرموا؟ هل قصدك أنكم لم تلبسوا لباس الإحرام، أم أنكم لم تنووا بعد الدخول في النسك؟ لكن يبدو لما قلت نوينا أنكم قد نويتم العمرة في الميقات، يعني عقدتم النية، وكل ما في الأمر أنكم لم تلبسوا الإزار والرداء، فإن كان الأمر كذلك. نعم
8: أيوة نعم.
7: إذا كان كذلك وأنكم قد نويتم في الميقات لكنكم تركتم لبس الرداء والإزار لسبب أو لآخر، فإن عليكم أن تطعموا 6 مساكين، لأنكم أبقيتم المخيط عليكم، وإذا كنتم قد غطيتم رؤوسكم فتطعمون أيضا 6 مساكين مرة أخرى، يعني تطعمون 12 مسكين، أو تكررون إطعام 6 مساكين مرتين.
8: بارك الله فيك.
7: وإياك.
4: وإياك الله. شكرا لك أبو عبد الله، يعطيك العافية. أيضا من الأسئلة شيخ، هذا يقول أنا نذرت أني، أو إحدى الأخوات تقول أني نذرت لو حملت بأذبح صدقة لوجه الله تعالى، ما حددت إذا كانت مطبوخة أو لحم موزع. السؤال، هل يجوز إخراج الصدقة من منصة إحسان، وهل هي يعني هل يجوز في مثل هذا النذر؟
7: قالت لأذبح، هل حددت ما ستذبح؟
4: هي تقول كذا أذبح لوجه الله، ما أدري.
7: لأن يحتمل أنها تذبح غنما أو بقرا أو إبلا، فإذا أطلقت فإنها تذبح ولم تنوي شيئا، تذبح أدنى ما يطلق عليه الذبح، وهو تذبح خروفا وتتصدق به، لأن هذا من نذر الطاعة، هذا إذا حملت، لأنها علقت هذا على حملها.
4: صحيح.
7: فإذا حملت فإنها تذبح ما علقت على النذر، وهذا يسمى نذر التبرر المعلق أو نذر الطاعة المعلق، يعني معلق على حصول شيء، فإذا حصل المعلق عليه فإنها يتعين عليها أن تذبح، يعني أن تفي بما نذرته، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه.
4: لكن تقول ما أدري أخلي مطبوخة ولا لحم كذا يوزع، يعني تقول ما حددت.
7: ما دام أنها ما حددت وقالت أذبح، فلو وزعته لحما يكون أنفع لمن تعطيهم اللحم بدل كونه مطبوخا.
4: نعم، جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. معنا أبو عبد الملك.
9: السلام عليكم وبركاته.
4: وعليكم السلام
7: ورحمة الله وبركاته.
9: الله يحسن إليكم شيخنا. أنا باخذ تمويل من بنك محلي، وقالوا إن السلعة بلاستيك خام، والباركود يقول موجود في موقع البنك، هل يجوز شيخنا أن يأخذ منهم؟
7: والله ما يعرف بالتورخ المنظم، يعني البلاستيك والحديد والألمنيوم والصوف والغالب يكون خارج هذه البلاد، ولا يستطيع الإنسان أن يستلمه. أنا في هذا أتوقف وإلى المنع أميل. أما لو كان بإمكان الإنسان أن يستلم هذه العين التي يتورق بها فليس في ذلك مانع، ولعل التورق بالأسهم أو غيرها مما يستلم لعل هذا هو الأحوط.
9: الله يحسن
4: عليكم،
9: جزاكم
4: الله خير. شكرا، الله يعطيك العافية. من الأسئلة شيخنا هذا أحد الإخوة يقول: والد مصاب بجلطة عافاه الله، لكن الحمد لله يستطيع يتحرك بشكل بسيط ويصلي ويصوم، لكن في بعض الأوقات يصاب بالصرع، يفقد الوعي لساعات ويستيقظ لكنه لا يتذكر ما يحصل له وينسى في أوقات، وفقد الوعي في نهار رمضان، وعندما استيقظ كان متعبا جدا ولا يعلم أنه صائم وشرب الماء، ماذا عليه الآن؟
7: أسأل الله هذا الشخص ولغيره من المرضى الشفاء العاجل والأجر. والإنسان إذا أغمي عليه في أثناء النهار وكان صاحيا في جزء من النهار فإن صيامه صحيح، وكونه شرب الماء شربه في حالة لم يكن مدركا فكان شبيها بالناس، وإن قضى ذلك كان أحوط له.
4: بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. معنا من الدمام محمد.
10: السلام عليكم يا شيخ.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: في سؤالين يا شيخ بخصوص الاستثمار في الأسهم. الأول بخصوص هو مسمى الرافعة المالية، في البنوك الإسلامية استحدثوا مفهوم المرابحة للتمويل التداول في الأسهم، بسأل على حكمه إن هو المبلغ، يعني بيعط البنك بيعطي مبلغ عن طريق المرابحة وبيكون فيه نسبة من الفائدة عليه.
7: البنوك الإسلامية لديها لجان شرعية وهي محل ثقة، ولا تتصرف البنوك إلا وفقا لما تجيزه هذه اللجان، ومن ثم علينا أن نثق بهم وأن نطمئن إليهم، وما تجريه هذه البنوك هو شرعي بإذن الله عز وجل.
10: أيوة الحمد لله. السؤال الثاني شيء بخصوص تطهير الأسهم، هل ينفع أخليها مع الزكاة في نهاية الحول، إن أطلب من البنك يعني كشف حساب؟
7: لا مانع من ذلك، المهم التطهير ولا يضر التأخير في مثل هذا.
4: الحمد لله، شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافية. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك التي بعث بها بعض الإخوة المستمعين الكرام، هذا أحد الإخوة يقول: إذا ما يقول تقول امرأة أحرمت بالعمرة وقبل أدائها العمرة حاضت، فماذا تصنع؟
7: إن كانت قد اشترطت عند إحرامها بأن قالت: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنها تحل ولا شيء عليها. أما إن كانت لم تشترط فإنها تؤدي عمرتها بعد طهرها من حيضها.
4: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا سالم.
11: يا مساء الخير.
4: هلا مساء النور، حياك
11: الله شيخنا، كيف حالك كيف صحتك؟
7: خير بفضل الله.
12: يلا هدي ما علينا وعليكم إن شاء الله يا أخوي.
13: اللهم
12: يا الله يرضى عليك. استفسار بسيط عندي، سؤال. كان عندنا واحد من جيراننا الله يستر عليه، وكان ما يتعلم السواقة، علمت السواقة واللي عليه، في الأهم كان يأخذ السيارة كل يومين، أبغى السيارة أبغى السيارة. آخر شيء عطيت السيارة، قلت هذه السيارة لك مني هدية، شلها لك بس أنقلها أنقلها. قال خلاص أبشر، شلها. جلست معه تقريبا سنة وشوية يا شيخ الله يرضى عليك، لا نقلها ولا شيء. كل ما قلت له يا ابن ودي مخالفات علي، ودي المخالفات تسدد مخالفات، قلت له يا ابن الحلال كذا هذا ما يصلح، سدده ولا بشله. قال والله انا ما عندي الصاعه. قلت بحال روح انقل الملكيه بس. قال ما خلاص بعدين مطني بعد تقريبا 3 شهور، رجعت شلت السياره منه. هل في علي شيء في هذا الشيء يا شيخ؟
13: اما انك ترجع في هبتك فليس لك هذا، لانك لم تشترط عليه. وبالنسبه لي هذه المخالفات ما دام أنها تؤخذ منك فمن حقك أن تطالبه بهذه المخالفات، لأنه هو الذي قد ارتكبها.
4: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك شيخ حفظك الله، هذه إحدى الأخوات تقول أنا امرأة متزوجة وظروفي المادية ضعيفة، وأمي كبيرة في السن ويجيها مصروف أخذ منه جزء، أجيب لأمي منه أغراضها الشخصية دون أن تعلم، لأنها إذا علمت سوف تغضب مني، والباقي يعطيها إياه. هل يجوز ما أفعله أم لا، علما أنها تأخذ مالها وتعطيه لأي أحد من الناس؟
13: ما دام أنها تشتري بهذا الجزء الذي أخذته حاجات لأمها وهي حاجات لا بد منها فليس عليها شيء.
4: الحمد لله، أحسن الله إليكم شيخ. معنا حمود.
14: نعم يا شيخ.
4: السلام عليكم.
14: السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ.
13: أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير.
14: الله يجزاك الجنة.
13: وإياكم والمستمعين.
14: عندنا مسجد يا شيخ إمامه رسمي يصلي بالمسلمين على كرسي، هل يجوز الصلاة خلفه؟
13: أما إذا كان دائما فلا، وأما إذا كان هذا

0: يعني لأن سيارتي تعطلت وبعتها ومر سنة وأنا أدور سيارة وبعض المرات يمر شهور وينقص منه أسلف بعض الناس، وحاليا أكثر من نصف المبلغ مسلفة أحد الأشخاص، هل عليه زكاة؟
1: أي مبلغ يكون عند الإنسان رصده لشراء سيارة أو بناء بيت أو زواج أو غيره فإن الزكاة واجبة فيه، وتجب في الذي عنده والذي أقرضه للآخرين ما دام أنهم قادرون على الوفاء وليسوا مماطلين.
0: الحمد لله، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة كذلك هذا أحد الأخوة يقول: هل يجب على الإنسان يكتب وصيته قبل موته؟
1: هذا أمر مندوب ومتأكد، إن كان عليه حقوق للآخرين فنعم الوصية واجبة، وإن كان ليس عليه حقوق للآخرين فالأولى أن يكتب وصيته، لما جاء في الحديث: ما حق امرئ له شيء يبيت له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من الدوادمي فهد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام
1: ورحمة الله.
2: يا شيخ سؤالي الله يحفظكم، عندي استراحة وخزان حق الموية عبيها موية حلو، واستخدم للقهوة للشاهي وللطبخ وكذا، واستخدم الله يجي لكم إدارة المياه، فهل يعني يعد من الإسراف أو؟
1: لا ليس من الإسراف، كل الناس بيوتهم الآن البيوت محلى، الماء الذي يأتي للبيوت محلى وهو يعمل منه حاجات البيت ويشرب ويستحم به في دورات المياه وفي غيرها، فليس في ذلك بأس وليس من الإسراف.
2: عندي سؤال اللي هو فلاولة الأخيرة، أرى يعني أكثر الناس يحطون صور يعني والدهم وكذا في المجالس وانتشرت بشكل يعني ملحوظ، يعني صور الموتى بشكل عام.
1: ما ينبغي هذا وضعها في المجالس، ما ينبغي، خلاف الأولى.
2: حياك. هل هو محرم؟
1: أقول خلاف الأولى، القول بالتحريم يحتاج إلى دليل.
0: شكرا لك يا فهد، الله يعطيك العافية. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم مع الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شكرا لكم شيخنا الكريم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
1: بارك الله فيك وفي الفريق العامل معك وفي المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وأن يحفظ سائر بلاد الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم، وشكرا لكم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف. نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
4: 011-40-52-999.
3: سؤال على الهاتف.
4: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
3: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
4: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة إبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة إبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: هناك ألف يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة، وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية. فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم؟ بـ300 ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة. ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك. تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-8529. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. جمعية اليقظة الخيرية بالطائف نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الأنفال

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة الحجر وهي مكية،

0: تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة، وأن كل سورة افتتحت بهذه الحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه. ثم أخبر تعالى أن هذا القرآن بين واضح جلي لمن تأمله وتدبره، وهو يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها.
1: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
0: يخبر الله تعالى أن الكفار سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر، ويتمنون يوم القيامة لو كانوا في الدار الدنيا مسلمين، كما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقد روى الحاكم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم الإسلام؟ فقد صرتم معنا في النار. قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع الله عز وجل ما قالوا، فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية:

الآية وعيد وتهديد شديد للكفار، ولهذا قال: دعهم يأكلوا ويتمتعوا مدة قصيرة ويلههم الأمل عن التوبة والإنابة، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم حين يساقون إلى نار جهنم، كما قال تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

يؤخذون حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم، أمة بعد أمة، وقرنا بعد قرن، وجيلا بعد جيل. وفي هذا تنبيه للمشركين من أهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك.

يخبر الله عز وجل عن كفر أهل مكة وعتوهم وعنادهم في قولهم: يا أيها الذي يدعي أنه نزل عليه الذكر، إنك لمجنون في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا.

قال هؤلاء الكفار: هل لا تأتينا يا محمد بالملائكة يشهدون لك بصحة ما جئت به إن كنت من الصادقين؟ كما قال تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وكذا قال في هذه الآية أنه لا ينزل الملائكة إلا بالرسالة والعذاب، فلو نزلت عليهم لجاءهم من الله العذاب.

0: هو الذي أنزل القرآن، وهو الحافظ له من التغيير والتبديل، وجعله آخر الكتب وخاتمها، وأشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
2: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة القصص.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة القصص.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني، فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن. رواه البخاري ومسلم. لا يجوز ظن السوء بالمسلم واتهامه بلا بينة، ولا الكلام بمسائل العلم والشرع بمجرد الظن.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة العنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة العنكبوت.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: عهد تؤديه إلى يوم القيامة.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إني أحمدك على ما هديت، وأشكرك على جزيل ما أسديت، وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم، وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم، وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان، كما أعوذ بك من غدرات الزمان ويفتات الحدثان، وأسألك اللطف فيما قضيت والمعونة على ما أمضيت، وأستغفرك من قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: فاستووا اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

فجعلهم كعصف

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
4: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه. متفق عليه.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
5: الحمد لله، الحمد لله الرحمن الرحيم العليم الحكيم الرب الأكرم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمد ربي وأشكره على جميع النعم، ما علمنا منها وما لم نعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بارئ النسم. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي الأعظم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي التقى والكرم. أما بعد، فاتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى بالعلم النافع والعمل الصالح. عباد الله، عباد الله، إن العلم هو الذي ينور العقول ويزكي النفوس ويهدي إلى كل خير، ويبني المجتمعات وينتفع به كل أحد، وأفضل ما يقدم الإنسان للإنسان. وإن كل أحد ينشأ جاهلا حتى يعلمه الله تعالى. قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وإن الناشئ الصغير يبدأ يتعلم من والديه ومعلمه، في المدرسة، فيتلقى العلم شيئا فشيئا، ويتلقى مع ذلك القدوة التي يراها، ويعمل بما يتعلمه ويعمل بما يراه من القدوة. لأن الصغير لا قدرة له على الموازنة والتفكير. وما دام الأمر كذلك فالوالدان عليهما أمانة كبرى ومسؤوليتهما عظيمة، للناشئة. ثم تأتي أمانة المعلم ومسؤولية المدرسة في التعليم والقدوة، فيتعلم الناشئ العلم النافع ويربى على العمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه البخاري ومسلم. ويعلم في المراحل الأولى من الدين الإسلامي ما يجب عليه تعليمه، وما لا يسع أحدا جهله، ويعلم ويربى على مكارم الأخلاق وفضائل الخصال، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو. فمن تعود الصلاة وتعود مكارم الأخلاق في الصغر أعين على الاستمرار على الاستقامة. والإهمال في التربية الصالحة النافعة يصعب بعد ذلك استدراك ما فات وجبر من كسر. وليكون الناشئ لبنة صالحة في بناء مجتمعه، ينفع ولا يضر، ويصلح ولا يفسد، ويزيد خيره ولا يضر مجتمعه بشره. ثم يختار بعد ذلك ما يناسب مواهبه وقدراته في التخصصات العليا، ليقوم كل بمتطلبات المجتمع وحاجاته. فالمجتمع بحاجة للكمال والتخصص في العلوم الشرعية، والتخصص في أنواع العلوم العربية وآلات العلوم العربية. فآلات العلوم العربية ضرورة لا بد منها لفهم الشريعة الإسلامية التي هي قوام أمة الإسلام، ولا أمة بدون الشريعة. وعلى الأمة أن يقوم نشؤها وشبابها بكل ما يحتاج إليه المجتمع من التخصصات التي يحتاجها الناس في أمور دنياهم، من الطب والزراعة والصناعات والهندسة والعمران والاقتصاد ونظم الإدارة وعلوم الاجتماع والعلوم العسكرية والتقدم في العلوم المقدور عليها من التطور النافع. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. حديث حسن، رواه الدارقطني من حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكما أن الدولة عليها أن تقوم بمهمات وأعمال لا يقوم بها غيرها من الصلاح والإصلاح والخير، كذلك على المجتمع أن يقوم بما عليه من الخير والأعمال النافعة للمجتمع كل حسب طاقته وكل حسب ما يقدر عليه ويستطيعه. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر. فيا أيها المسؤولون، فيا أيها المسؤولون عن التعليم، كل في مسؤوليته، وكل مسؤول عن الأمان، وكل مسؤول عن الأمانة التي تحملها. ويا أيها الآباء والأمهات، أعدوا الشباب واجتهدوا في تهيئتهم لينهضوا بمجتمعهم إلى المستوى الذي يرضي الله تعالى وينفع المسلمين في دينهم وينفع المسلمين في حياتهم الدنيوية ويعينهم على معايشهم. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فافتتحوا عود دراستهم وتعليمهم بسم الله وعلى بركة الله. وفق الله شبابنا والمعلمين لكل خير. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي المتقين. أحمد ربي وأشكره على آلائه ونعمه التي نعلم والتي لا نعلم، نحمده حمد الشاكرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القوة المتين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله، اتقوا الله بفعل الخيرات وترك المحرمات. عباد الله، إن الله العليم بكل شيء، الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، تفضل على أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فعلمه أسماء كل شيء قبل تعليم الملائكة، وحكم وقدر بأن جعل العلم قبل العمل ليعمل الإنسان على بصيرة وبينة من دينه وعلى يقين من أمره. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وكل علم بدايته من الله ونهايته إلى الله، والمؤمنون يتفاضلون بالعلم النافع. والمؤمنون يتفاضلون بالعلم النافع والعمل الصالح. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله ما تعملون خبير. ولفضل العلم تفاضل بسببه حتى الحيوانات. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. ولكن العلم الشرعي هو أفضل العلوم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وبقية العلوم الدنيوية التي يحتاجها الناس لدنياهم مهما كانت حاجتهم لها فهي بعد العلم الشرعي في المنزلة، لأن علوم الدنيا تنتهي بنهاية الحاجة إليها، وأما العلم الشرعي فالحاجة إليه في الدنيا والآخرة. ومن فضل الله على المؤمن أنه إذا أراد بالعلم الدنيوي أن ينفع به نفسه وينفع به الناس وأراد ثواب الله في هذا العلم كتب الله له به الأجر والثواب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه. وفي الأثر: نية المؤمن خير من عمله. فالمسلم يجب عليه أن يحسن العمل، ومع إحسان العمل يحسن الظن بالله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك في كل زمان ومكان يا قوي يا عزيز. اللهم أذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم تول أمر كل مؤمن ومؤمنة وأمر كل مسلم ومسلمة. اللهم ارفع الشدائد والكربات على المسلمين وألف بين قلوبهم واجمعهم على الحق يا رب العالمين. وأغني المسلمين وسد حاجاتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذه البلاد المباركة بحدودها وجنودها وأمنها وخيراتها وعزها، واحفظها من شر الأشرار وكيد الفجار يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وفقه لرضاك واجعل عمله في رضاك، وأعنه على كل خير للبلاد، ووفق ولي عهده محمد بن سلمان لما تحب وترضى، وأعنه على كل خير للبلاد، وانصب بهما دينك. اللهم احفظ بيت المقدس من الصهاينة المعتدين، اللهم احفظ بيت المقدس من الصهاينة المعتدين، اللهم احفظ بيت المقدس من الصهاينة المعتدين، اللهم احفظ فلسطين من عدوان الصهاينة، اللهم احفظ فلسطين من عدوان الصهاينة، اللهم اكشف، اللهم اكشف ما نزل بأهل فلسطين، اللهم اكشف ما نزل بأهل فلسطين من الضر والشدائد والبلوى يا رحيم. عباد الله، اذكروا ربكم كثيرا واشكروه على نعمه يزدكم، فقد وعد الله بالزيادة للشاكرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
6: فرائد وفوائد.
7: قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، ووجود طعم المحبة في التملق له والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه، وشدة حاجته هو وفقره. ومتى وجد المبتلى هذا كشفت عنه بلواه. وقد جرب أنه من قالها 7 مرات ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله ضره. وقوله تعالى عن يوسف نبيه أنه قال: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب وإظهار الافتقار إليه والبراءة من موالاة غيره سبحانه، وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الكهف ومريم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الكهف ومريم.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الحج.

فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الحج.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.
2: اللهم اجعل لي في كل أمر فرجا ومخرجا يخرجني من حوالك الضيق إلى أنوار الطريق. اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك، واجعلني من خاصة المقربين لقيام ليلي وإحياء ذكرك، واهدني إلى شكر أنعمك بحسن الثناء عليك ومن علي بحمدك.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك، وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا، أنجدت لهم بالمغفرة. فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن، آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروب الدموع، وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفران.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم

كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات

أطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.

وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن

والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.

في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

0: الرجيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة التوبة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
4: الوجيز في التفسير.
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
4: شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا.
3: من برامجنا
2: في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
3: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
2: مسامع خاشعة منتقاه من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة تسعد بمتابعتكم من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: هذا مستمع أحسن الله إليكم، مقيم في شمال أوروبا، يقول: في الصيف يؤذن للمغرب عند الساعة 10:30 مساء، وصلاة العشاء تكون عند الساعة 11:30 ليلا، صلاة الفجر أحسن الله إليكم تكون عند الساعة 2:50 فجرا. في بعض المساجد يجمعون بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم، والبعض لا يجمع، وقد أشكل علي هذا الأمر، أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل أن كل صلاة يؤديها المسلم في وقتها، وهو الوقت الذي حدده الله تعالى، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبناء على ذلك، فالأصل في حق المسلمين في الدنمارك أو في غيرها من البلاد، وكذلك في شمال أوروبا وفي جميع البلاد التي يكون في الصيف يقصر وقت الليل، فإن عليهم أن يصلوا المغرب في وقتها، وأن يصلوا أيضا العشاء في وقتها، ولا يجمعوا بينهما ما دام وقت العشاء يدخل دخولا معتادا ويمكن أداؤه في هذا الوقت. فنقول: إذا كان وقت العشاء يتأخر كثيرا بحيث يكون في أداء الصلاة في وقتها مشقة، فهذه حالة خاصة، فنقول: لا حرج حينئذ من الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم. فمثال ذلك: إذا كان الشفق يغيب قبل الفجر بوقت طويل يتسع لصلاة العشاء، فإن يلزم المسلم الانتظار حتى يغيب، إلا أن يشق عليهم الانتظار، وهو ما ذكرنا في مسألة المشقة، فحينئذ يجوز لهم أن يجمعوا ما بين العشاء إلى المغرب جمع تقديم، وهذا من أجل أن يدفعوا عن أنفسهم الحرج. ولذلك جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقد رخص لمن يجد مشقة في أداء صلاة العشاء أن يجمعها مع المغرب، خاصة في مثل هذه البلدان، وقد نص على عدم جعل هذه أو هذا الأمر ديدنا عاما، بل يكون فقط لأصحاب الأعذار. فبينوا أنه إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء ويتأخر عليهم، فإن المجمع يرى وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعا، ثم استثنوا من كان يحصل له مشقة في الانتظار لكي يؤدي صلاة العشاء مثل الطلاب، وذكروا كذلك الموظفين والعمال أيام الأعمال، فذكروا أنه لهم أن يجمعوا عملا بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته. ثم ذكر المجلس أيضا على أن لا يكون الجمع أصلا لجميع الناس في تلك البلاد طيلة هذه الفترة، لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة. ثم أيضا حددوا وذكروا المشقة، وما هو الضابط لهذه المشقة التي من أجلها يجوز له أن يجمع ما بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم؟ فذكروا أن مرد ذلك إلى العرف، وهم ما يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأماكن وكذلك اختلاف الأحوال. فهذه مسألة مهمة، يقول أنه إذا كان هناك مشقة خاصة على الطلاب أو بالنسبة للموظفين ولأصحاب الأعمال فإنه يرخص لهم في هذه الحالة أن يجمعوا، ولكن نقول أن من استطاع أداء العشاء في وقتها بلا مشقة ظاهرة فالأفضل والأحوط أن يصليها في وقتها، ومن لحقته مشقة ظاهرة أو حرج معتبر فله أن يأخذ برخصة الجمع عند الحاجة. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه مستمعة بعثت بسؤالها تقول أنا امرأة عزباء في الأربعين من عمري وأجد صعوبة شديدة في المحافظة على الصلاة رغم رغبتي القوية فيها واستماعي للقرآن الكريم، لكني لا أشعر بالخشوع ولا حضور النية، وقد حاولت حتى في مكة المكرمة دون جدوى، كما أنني لا أوفق في أمور حياتي كالتوظيف والاختبارات والزواج، مع أني أتصدق وأتبرع لوجه الله تعالى، فما هو التوجيه الشرعي لمن هم في حالتي وجزاكم الله خيرا؟
2: نعم، هذه المسألة تحصل عند البعض من الناس، هو أنه يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ولكنه يقول أنه لا يجد أثر هذه الأعمال. أولا نقول ينبغي أن تعلم السائلة ويعلم الجميع أن المحافظة على الصلاة هي أعظم ما يتقرب به إلى الله بعد التوحيد، والصلاة هي عمود الإسلام، والصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. فالمطلوب ليس مجرد أداء الصلاة بل المجاهدة على المحافظة عليها ولو وجد الإنسان ثقلا أو فتورا. وأما المسألة في عدم الخشوع فهذا لا يبيح ترك الصلاة، فكثير من الناس يظن أن الصلاة لا تنفع حتى يجد الخشوع الكامل، وهذا خطأ. فالشيطان يحرص على أن يحرم العبد الصلاة بحجة أنه لا يخشع، بل إن الواجب على المسلم أن يصلي ويجاهد نفسه على الخشوع. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. والخشوع لا شك أنه يزيد وينقص، وقد يبتلى العبد بقسوته فترة من الزمن ثم يفتح الله عليه بعد ذلك. والأمر الثالث ما ذكرت أنها تجد من تأخر بعض أمور الدنيا، فهذا ليس دليلا على غضب الله عليها، فتأخر الزواج أو الوظيفة أو النجاح في بعض الاختبارات هذا لا يدل بمجرده على أن الله غير راض عن العبد. فكم من نبي وصالح ابتلي بأنواع من البلاء، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ثم قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهم أصيبوا وهم يعني من أهل الصلاح، والله قال بشر الصابرين يعني الذين إذا أصابتهم مصيبة، وقد بين أيضا الله سبحانه وتعالى أنواع المصائب، نبلوكم بشيء من الخوف والجوع وكذلك نقص من الأموال والأنفس والثمرات، فكل هذه ابتلاءات يبتلى بها الناس سواء من الصالحين أو من غير الصالحين، ولكن الله قال بشر الصابرين يعني إذا ابتلي فإن عليه أن يصبر. فالذي إذا أصابته مصيبة كما قال تعالى قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم ذكر الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وقال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالإنسان لا يعرف أين الخير الذي كتبه الله له. وأيضا الصدقة كما ذكرت هو عمل عظيم، لكن لا يلزم أن تظهر ثمرة الصدقة بالصورة التي نحن نتوقعها، فالصدقة سبب للبركة أولا، وكذلك دفع للبلاء. ربما أنك تصدقت أو تصدق المسلم فدفع الله عنه من الشرور وهو لا يعلم، وكذلك تكفير السيئات، دفعت هذه الصدقة فكفر الله عنك سيئات عظيمة. لكن ليس من اللازم أن يكون أثر هذه الصدقة أن يكون بحصولك على وظيفة أو زواج أو نجاح في وقت معين، بل إن الله قد يدخر للعبد أجر هذه الصدقة ليوم القيامة، أو يصرف بها من الشر ما لا يعلمه العبد. ولذلك نقول أن من أعظم أسباب الثبات على الصلاة أيضا المحافظة على الفرائض في أوقاتها، الإكثار من الدعاء بالأذان والإقامة وفي السجود، أيضا مصاحبة الصالحات والمحافظة على الصلاة، كذلك البعد عن كل ما يشغل عن الصلاة أو يضعف الإيمان، الإكثار من ذكر الله والاستغفار، أيضا قراءة القرآن يتدبر ولو قليلا مع المداومة. وأيضا من المسائل المهمة في سؤال السائلة أنه ينبغي النظر في الأسباب النفسية، فإذا كانت الصعوبة في الصلاة شديدة جدا أو يصاحبها اكتئاب أو قلق أو فقدان الرغبة في أعمال الحياة عموما، فربما كان هناك جانب نفسي يحتاج إلى علاج أو استثمار يعني أو البحث عن مختص من الأطباء تعرض ما أصابها عليه وتأخذ بالأسباب العلاجية، وهذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يدعو المسلم ولا يستجاب له أو يظن أنه لم يستجب له نذكره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. فهنا بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستجاب للعبد، ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطيها بها إحدى ثلاث، يعني يستجاب له فتعجل له الدعوة ويستجاب، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه مستمعة بعثت بسؤالها تقول ولدي من ذوي الإعاقة ويرغب أداء مناسك العمرة، هل يجوز الإحرام بإزار يغلق طرفيه ويوضع مثل ربقة المطاط أو ما يسمى عند النساء يشابه لباس التنورة، وجزاكم الله خيرا؟
2: النبي عليه الصلاة والسلام بين ما يلبسه المحرم، فإذا جاء في الحديث عندما جاء رجل فسأل النبي ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين إلى آخر الحديث. والمشروع للمسلم أن يحرم في رداء وإزار، والإزار معروف هو ما يلف على الوسط ويستر أسفل البدن. فإذا كان الإزار مخيطا يشبه التنورة وما سألته السائلة، فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من أجازها وقالوا أنها لا تشابه المخيط، ومنهم من قال أنها هي مشابهة للمخيط فهي بحكم المخيط. والأقرب في ذلك أن لباس ما يسمى بالتنورة أنه أقرب بالمخيط، لأنه إذا لبسه فإنه يصف الجسم فيكون لباس ويكون مخصر ويكون كلباس. أحيانا ولذلك الآن توسع الناس في لباس التنورة، فأصبح يعني يوضع مثل المشد في هذا الإحرام وهو عريض، حتى أنه يكون له شكل أيضا خاص وطريقة خاصة، فنقول أنه أشبه أيضا لباس المرأة وما يسمى بالتنورة. فالأحوط في ذلك أن لا يستخدمه المحرم. وكذلك ما ذكرت السائلة أن أحد أولادها معاق وتخشى مثلا أن يكون كثير الحركة، أو ربما هذا الإحرام ربما يعني يسقط منه، فنقول أنها يجوز لها في هذه الحالة أن تضع حزاما تمسك به هذا الإحرام، وهذا هو الأولى في هذه المسألة. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من أحد المستمعين الكرام، يقول: هل يجوز أن أصلي الفرض مرتين بنية إهداء الثواب لوالدي وجزاكم الله خيرا؟
2: لا يجوز مثل هذا الفعل، أن تصلي أو يصلي الفرض مرتين وينوي بذلك إهداء الثواب، مثلا يصلي الظهر لنفسه والصلاة الثانية الظهر لوالده. فالله سبحانه وتعالى شرع لعباده عندما يريد العبد أن يبر والديه شرع لهم من الأعمال والصالحات، سواء بالصدقات والدعاء وسائر أنواع الخير. لكن الصلاة للوالدين غير مشروعة ولم يأتي بها نص، فلا يصل الولد لوالده بمثل هذه الأعمال، وهو أن يصلي عن والده. ولكن نقول أن المشروع أن يدعو له أن يتصدق عنه، يحج عنه إذا كان ميتا أو عاجزا أو لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه ونحو ذلك. فلو أن هذا الشخص صلى هذه الصلاة فنقول أنه لا يجوز له هذا الفعل، حتى لو صلاها مستقلة فإنه لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا أن نصلي عن آبائنا ولا عن أمهاتنا. وإنما الصلاة التي جاءت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي ربما أشكلت على السائل، عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما أو بعد وفاتهما؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله الصلاة عليهما هو الدعاء، يدخل فيه الدعاء، وصلاة أيضا الجنازة يصلي عليهما، والدعاء للوالدين، لأن الدعاء يسمى صلاة كما قال تعالى: وصلي عليهم، أي أدعو لهم. والصلاة على الوالدين هي بالدعاء بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار، والدعاء لهم في حياتهما بمضاعفة الأجر وقبول الحسنات والعافية والصحة ونحو ذلك. والاستغفار لهما طلب المغفرة لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما إنفاذ ما أوصوا به. فالوالد إذا أوصى بشيء فالولد ينفذ الوصية، وصية الوالد، وهو ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه من الأعمال، ولذلك من أفضلها أيضا نقول هو أن يتقرب إلى الله بالدعاء لوالديه كما جاء في الحديث، يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولد صالح يدعو له. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534700700. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الضحى وحتى سورة القدر.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الضحى وحتى سورة القدر.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الإف إم عنيزة 93.2 عقلة الصقور 91.7 المذنب 90.4 عيون الجوى 88.5 الأسياح 101.5 على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي المائدة والأنعام.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي المائدة والأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد،
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
7: اقرأ
8: اقرأ القرآن،
9: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
10: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا من برامجنا،
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن. حلقة النور،
11: حلقة النور،
12: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
13: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3:00 مساء.
14: إذاعة القرآن الكريم
15: من المملكة العربية السعودية، هدى للمبتدئين.

0: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه.
1: إخراج راشد بن فهد الهويشل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم في هذا المجلس الجديد من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذا اللقاء وهذا المجلس نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
3: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الفقهي المبارك الذي نتدارس فيه جملة من أحكام الفقه المتعلقة بأبواب الزكاة أو بكتاب الزكاة. كنا قد وصلنا معكم شيخنا الكريم عن أحكام الدين مع الزكاة. لعلنا نبدأ هذه الحلقة شيخنا الكريم بهذا السؤال: ما أثر الدين على الزكاة؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالدين هو كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله أو حقوق الآدميين. وعلى ذلك فالدين يشمل القرض، القرض الذي هو السلف، وهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، يدخل في مسمى الدين. فكل قرض دينا، وليس كل دين قرضا. قد يكون الدين مثلا ثمن مبيع مؤجل فيكون دينا، وقد يكون قرضا الذي هو السلف، قد يكون غير ذلك. فبينهما إذن عموم وخصوص. الدين هل له أثر على الزكاة؟ بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة وحال عليه الحول، لكن عليه دين حال مستحق، فهل هذا الدين الحال المستحق يؤثر على الزكاة؟ بمعنى هل يخصم هذا الدين من المال الذي يراد زكاته؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول أن الدين له أثر في إنقاص الزكاة، فيخصم مقدار الدين الحال من المال الذي يراد زكاته، وهذا هو قول جمهور الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أن الدين ليس له أثر على الزكاة، ولا يخصم الدين من المال الذي يراد زكاته مطلقا، وهذا القول هو مذهب الشافعية وقول في بعض المذاهب. الجمهور القائلون بأن الدين له أثر في إنقاص الزكاة استدلوا بما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له من جملة ما قال له: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ووجه الدلالة أن المدينة لا يصدق عليه أنه غني ما دام أن عليه دين مستحق لم يسدده. وأيضا استدلوا بالأثر المشهور المروي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا دخل شهر رمضان هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. أخرجه مالك والبيهقي بسند صحيح. ووجه الدلالة أن عثمان رضي الله عنه أرشد من عليه دين إلى قضاء دينه قبل إخراج الزكاة، فدل ذلك على أن الدين معتبر في حساب المال الزكوي، وكان هذا بمحضر من الصحابة، وكان كالإجماع. ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة للفقراء والمساكين وشكرا لنعمة الغنى، والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد، وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره. ولأن الإنسان إذا كان بيده مال وعليه دين حال بمقدار ذلك المال الذي بيده لم يجب عليه الحج، فكذلك الزكاة لا تجب عليه. أما القائلون بأن الدين لا ليس له أثر على الزكاة وهم الشافعية ومن وافقهم، فاستدلوا بعموم الأدلة الموجبة للزكاة التي لم تفرق بين من عليه دين أم لا. قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض الزكوات من أرباب المواشي وأصحاب الثمار والزروع، ولم يأمرهم بالاستفصال هل عليهم ديون أم لا. ومن الفقهاء من فرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، فقال: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة. الأظهر والله أعلم هو القول الأول، وهو قول الجمهور، وهو أن الدين له أثر في إنقاص الزكاة. وإذا كان الدين يستغرق النصاب فإنه يسقط الزكاة. فلو كان رجل عنده 50,000 وعليه دين حال مقدار 50,000 ليس عليه زكاة. وأما إذا كان عنده 50,000 وعليه دين 10,000 يزكي 40,000، لأن المال الذي سيسدد به الدين هو في الحقيقة مال مستحق للدائن. ولذلك نقل عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه، يعني عن الإمام أحمد، أنه قال: إذا وجبت عليه الزكاة نظر ما كان عليه من الدين فرفعه، ثم زكى بقية ماله. ثم إن الزكاة شرعت في مال الغني مواساة للفقير، والمدين الذي يستغرق الدين ماله أو كثيرا من ماله هو نفسه من أهل الحاجة. ثم أيضا يعني حق الآدمي مبني على المطالبة والمشاحة، وقضاء الدين حق واجب، فناسب أن يراعى عند حساب الزكاة حتى لا يكلف الإنسان بزكاة مال هو في الحقيقة محتاج إليه لأداء حق لازم عليه. ثم أيضا المال الذي تقابله ديون حالة ليس مالا خالصا لصاحبه من كل وجه، بل هو مشغول بحقوق الغير. ومن كان عنده مال يقابله دين مطالب به، فحقيقة حاله أنه لا ينتفع بهذا المال انتفاع المالك المستغني، بل هو مأمور شرعا وعرفا بأن يصرفه في أداء ما عليه. فإذا كان المال مشغولا بالدين فإنه يشبه المال غير المتاح أو المال المحتاج إليه حاجة أصلية. والزكاة إنما تجب في المال الفاضل النامي، أما المال الذي تعلق به حق الدائن فهو في المعنى كأنه خارج عن قدرة المالك الكاملة. لهذا قال بعض أهل العلم: الدين يمنع الزكاة في قدره، لأن المشغول بالحاجة أو الحق الواجب ليس كالفاضل الخالص. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن الدين له أثر في إسقاط أو في إنقاص الزكاة، بشرط أن يكون هذا الدين حالا ومستحقا. لأن هذا الدين يعني لأن الإنسان إذا كان عليه دين حال أو مستحق فهذا المال الذي عنده مستحق للدائن، فهو مشغول به ومتعلق به، فكيف نوجب عليه الزكاة فيه؟ وعلى هذا فالأقرب الله أعلم أن الدين له أثر في إسقاط أو إنقاص الزكاة. إذا كان الدين بمقدار المال الذي عنده وهو دين حال فليس عليه زكاة، إذا كان أقل منه فينقص من المال الذي يراد زكاته بمقدار الدين الذي يسدده، كما مثلنا قبل قليل عند 50,000 وعليه دين 50,000 حالة يتساقط إذا ما عليه زكاة، عنده 50,000 وعليه 20,000 دين حالة إذا يزكي في 30,000 إذا حال عليه الحول، وهكذا. وهذا إنما هو في الدين الحال المطالب به. أما الدين المؤجل أو المقسط لسنوات مثلا، فليس له أثر على إسقاط أو إنقاص الزكاة لأنه غير مطالب بسداده الآن، وإنما المطالب به القسط الحال أو القريب المستحق، وعلى ذلك فيسقط من المال الزكوي مقدار القسط الحال. فلو مثلا لو أن رجلا عليه دين لبنك مثلا في تمويل عقاري أو تمويل استهلاك أو غير ذلك، أو تمويل مثلا أقساط سيارة، فلا يقال يخصم كامل المبلغ المتبقي من المال الزكوي. عليه دين مثلا بمليون ريال لكن مقسط على 5 سنوات أو أكثر مثلا أو أقل، وعنده مثلا 100,000 حال عليه الحول، لا نقول يسقط عنه، لا تسقط عنه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة لأن عليه دين مطالب بسداده في 5 أو 10 سنوات أو أكثر. فلو قيل بهذا لو اسقطت الزكاة عن كثير من الناس، لأن كثير من الناس لا يخلو تخلو أحوالهم من ديون، من ديون مؤجلة ومن أقساط. إذا ما الذي يسقط؟ يسقط فقط الدين المستحق، يعني قسط الحال. كيف نضبط القسط الحال؟ هل المقصود القسط الحال الآن أو إلى ما بعد شهر أو شهرين أو 6 أشهر أو سنة أو أكثر؟ يعني هذه المسألة محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والأقرب الله أعلم هو التحديد بسنة، يعني يسقط القسط إلى سنة، الأقساط المستحقة إلى سنة، وذلك لأنه في العرف المحاسبي والاقتصادي أن الأقساط إلى سنة تعتبر حالة ما تعتبر مؤجلة، يعني هكذا ذكر أهل الخبرة من في المحاسبة وعند الاقتصاديين الآن، أن العرف عندهم أن الأقساط التي تكون أقل من سنة تعتبر حالة ولا تعتبر مؤجلة، وأنها لا تعتبر مؤجلة حتى تصل إلى سنة فأكثر. فهذا العرف مؤثر هنا في احتساب الزكاة. فنقول الله أعلم الأقساط التي عليه لمدة سنة هذه يخصمها من المبلغ الذي يراد زكاته، أما الأقساط التي عليه بعد سنة ليس لها أثر على الزكاة، لا يخصمها من المال الذي يراد زكاته. هذا القول هو أعدل الأقوال في هذه المسألة. وأما قول أصحاب القول الثاني يعني ما ذكره فقهاء الشافعي وغيرهم من عموم الأدلة، فنقول هذا عموم مخصوص، لا بد أن ينظر الأدلة مجتمعة، وأصحاب القول الأول الجمهور ذكروا أدلة قوية يخصص بها هذا العموم، وما ذكروه من أن النبي عليه الصلاة والسلام يبعث العمال لقبض الزكوات ولم يأمرهم بالاستفصال، نقول لم ينقل لا هذا ولا هذا، لم ينقل في هذه المسألة شيء. فافتراض أن العمال الذي يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يأخذون الزكاة من غير استفصال، هذا يحتاج إلى دليل، ربما أنهم يستفصلون منهم وتخصم هذه الديون من الزكاة. فلا نستطيع أن نجزم بأن العمال الذي يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يأخذون الزكاة من أرباب الأموال حتى لو كان عليهم ديون حالة. فهذا الدليل يعني لا يستقيم مع خاصة مع الأدلة التي ذكرها أصحاب القول الأول، وهي أدلة قوية، خاصة أن الدين الحال يمنع وجوب الحج، فكذلك أيضا يمنع وجوب الزكاة. يعني من عليه دين الحال وهو متردد بين أن يسدد الدين أو أن يحج بهذا المال، عنده مبلغ مالي ويقول هل أسدد به الدين أو أحج، عند جميع العلماء أن سداد الدين مقدم على الحج، بل ليس له أن يحج حتى يستأذن الدائن. فإذا كان هذا في الحج فكذلك أيضا في الزكاة ولا فرق، فالدين له أثر في إسقاط أو إنقاص الزكاة. هذه خلاصة كلام الفقهاء في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
4: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير على هذا التفصيل الجميل. هل تجب شيخنا حفظك الله الزكاة في الدين الذي للإنسان في ذمم الآخرين؟
3: هذه المسألة مسألة مختلفة عن المسألة السابقة. المسألة السابقة إذا كان على الإنسان دين فهل هذا الدين له أثر في إسقاط أو إنقاص الزكاة؟ هذه المسألة هي على العكس، إذا كان للإنسان دين، ليس عليه دين، للإنسان دين في ذمم الآخرين، فهل تجب عليه الزكاة؟ مثلا أقرضت رجلا 100,000 ريال وبقيت عنده سنة أو أكثر، فهل يجب عليك أنت أيها المقرض أن تزكي هذا الدين؟ أو مثلا بعته بثمن مؤجل فلك ديون في ذمم الآخرين، سواء كانت بسبب قروض أو بسبب ديون أو غير ذلك، المهم أن لك ديونا في ذمم الآخرين، أنت تطلب أناسا ديونا، فهل يجب عليك أنت أيها الدائن أن تزكي هذه الديون أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال يجب على الدائن زكاة هذا الدين مطلقا، ومنهم من قال لا تجب الزكاة في الدين مطلقا، ومنهم من قال يجب أن يزكى لسنة واحدة. قد وحدت هذه المسألة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وصدر فيها قرار بعد بحوث ومناقشات مستفيضة، وجاء فيه أنه لم يرد نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون، وأما الآثار عن الصحابة فإنها قد تعددت، وعلى ذلك اختلفت المذاهب الإسلامية اختلافا بينا. وسبب الخلاف في هذه المسألة إنما بني على اختلاف في قاعدة، وهي هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل أم لا؟ هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل أم لا؟ هذا هو سبب الخلاف. وقرر مجمع الفقه أن المدين إذا كان مليئا غير معسر وباذلا غير مماطل، بحيث إنه متى ما طلب الدائن الدين أعطاه إياه، فتجب فيه الزكاة عن كل سنة، لأن هذا المال في الحقيقة يعطى صفة الحاصل، فكأنه موجود عند الدائن، يعني لا فرق بين الدين الذي في رصيدك أو الدين الذي لك في ذمة فلان، لأن فلانا ملي غير معسر وأيضا باذل غير مماطل، متى ما طلبت سداد الدين سدده لك، فتجب الزكاة فيه. أما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا فلا زكاة في هذا الدين. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. إذن إذا كان المدين مليئا باذلا تجب الزكاة في هذا الدين عن كل سنة، أما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا فلا زكاة فيه. وبناء على ذلك يكون الجواب عن السؤال السابق، الدين الذي لك في ذمم الآخرين هل فيه زكاة؟ نقول بحسب حال المدين، إذا كان المدين مليئا باذلا، يعني مليئا غير معسر، باذلا غير مماطل، متى ما طلبت منه سداد الدين سدده لك، فهو كالرصيد الذي عندك، فتجب الزكاة في هذا الدين عن كل سنة. أما إذا كان المدين معسرا ما عنده الشيء وأنت لا تدري هل يسدد أو ما يسدد، لا تجب الزكاة في هذا الدين. أو أن المدين مماطل ملي لكنه مماطل، كلما طلبت منه سداد الدين أتى لك بعذر ويتفنن في الأعذار، وربما يعيدك أني سأسدد لك مثلا بعد أسبوع بعد شهر ثم لا يفي بالوعد، هذا يسميه الفقهاء مماطل، يماطل في سداد الدين، إما ب الهروب أو عدم الرد أو بيعطيك مواعيد ولا يصدق فيها، أو كلما أتى الموعد أتى لك بعذر، هذا يسميه الفقهاء مماطل. فهذا المدين المماطل ليس عليك أنت أيها الدائن زكاة في الدين ما دام أن المدين مماطل. فإذا خلاصة الكلام في هذه المسألة في زكاة الدين الذي للإنسان أن المدينة إذا كان مليئا باذلا وجب على الدائن أن يزكيه عن كل سنة، وإذا كان المدين معسرا أو مماطلا فلا زكاة فيه.
4: وإذا استلم هذا الدين من هذا المماطل أو المعسر متى يزكيه؟
3: إذا استلم الدين من المماطل أو المعسر، من الفقهاء من قال يزكيه مرة واحدة، لكن هذا ليس عليه دليل، فهو قد وصل إلى مرحلة أنه لا يدري هل يرجع هذا الدين له أو لا يرجع، فكيف نوجب فيه الزكاة؟ ولهذا الأقرب الله أعلم أنه يستأنف به حولا جديدا، يعني يطلب فلان 100,000 وكان وفلان مماطل لكنه فجأة سدد له هذا الدين، يستأنف حولا جديدا، 100,000 هذه بقيت سنة كاملة فيها الزكاة، انصرفها قبل تمام السنة لا زكاة فيها.
4: أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. الشيخ حفظك الله، هل تجب الزكاة في الديون المؤجلة؟
3: اختلف الفقهاء في الديون المؤجلة. والمقصود بالديون المؤجلة يعني الديون التي للإنسان في ذمم الآخرين لكنها مؤجلة. يعني إنسان مثلا يبيع بالتقسيط، يبيع بالدين ونحو ذلك، فهل تجب الزكاة في هذه الأقساط، في هذه الديون؟ والآن هناك شركات متخصصة في البيع بالتقسيط، في البيع بالدين، البنوك أيضا تبيع بالأقساط، تبيع بالدين، فهل تجب الزكاة في هذه الديون المؤجلة والمقسطة؟ اختلف الفقهاء فيها، فمنهم من أوجب الزكاة فيها مطلقا، ومنهم من لم يوجب الزكاة فيها مطلقا. والقول بإيجاب الزكاة فيها مطلقا يرد عليه إشكال، وهو أن بعض الشركات والمؤسسات التي تبيع بالمؤجل والتقسيط لو أوجب عليها أن تزكي جميع ديونها المؤجلة لأفلست، وما كان كذلك فإن الشريعة لا تأتي به، لأن الزكاة إنما وجبت على سبيل المواساة، وهذا القول يترتب عليه الإضرار بالدائن. أيضا القول بعدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل مطلقا يرد عليه إشكال آخر، وهو أن البيع بالتقسيط أو بالأجل أصبح في وقتنا الحاضر تجارة رائجة تقوم عليها مؤسسات وشركات وتعمل عليها البنوك، فكيف لا تجب فيها الزكاة؟ ولذلك الأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو التوسط، قوله يعني بالتوسط، وهو أن الزكاة تجب في أصل الدين مع ربح السنة الحالية والتي يسدد منها القسط أو الأقساط دون أرباح بقية السنوات التي لم تحل أقساطها بعد، وفي السنة التي بعدها يجب زكاة ما تبقى من أصل الدين مع ربح تلك السنة وهكذا. وهذا القول هو أعدل الأقوال، والذي يعني اختارته أكثر مؤسسات الاجتهاد الجماعي، ومنها المجمع الفقهي الإسلامي برابط العالم الإسلامي، وجاء في قرار لا تجب الزكاة في الدين المؤجل غير المرجو سداده لأي سبب كان، كالدين على المفلس أو المماطل أو الجاحد. ثانيا تجب الزكاة في الديون الاستثمارية المؤجلة المرجو سدادها كل حول قمري كالديون الحالة تماما. ثالثا يعني في كيفية الزكاة، يزكى أصل الدين الاستثماري المقسط مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة. رابعا إذا كان الدين الاستثماري مؤجل لسنوات ويستوفى كاملا فيجوز تأخير زكاته إلى حين قبضه ويزكى للأعوام الماضية. طيب هذه المسألة زكاة الديون المؤجلة، هذا هو يعني خلاف العلماء فيها، وذكرنا أن أقرب الأقوال أنه يزكى رأس المال أو ما تبقى منه مع ربح تلك السنة الحالية. أريد أن أوضح هذه الفكرة يعني بمثال، يعني كيف يزكى أصل المال مع ربح السنة الحالية. مثلا باع رجل سيارة ثمنها 50,000 ريال مقسطة لخمس سنوات بربح 25,000، ففي السنة الأولى يزكي رأس المال مع ربح السنة،
4: لو 50,000 مع ربح السنة،
3: 50,000 مع ربح السنة، كم الربح؟ 25,000 هذا الربح على خمس سنوات،
4: 5,000.
3: أحسنت، إذن السنة الأولى يزكي كم؟ 55,000. يعني في السنة الأولى يزكي 55,000. في السنة الثانية يزكي ما تبقى من أصل الدين مع ربح تلك السنة، طبعا الربح ثابت 5,000، لكن يزكي يضيف 5,000 ما تبقى من أصل الدين. كم الذي تبقى من أصل الدين؟
4: 45.
3: نعم، يعني السنة الثانية يزكي ما تبقى من أصل الدين لأنه يعني أخرج 10,000 فبقي 40,000 مع ربح تلك السنة، أي يزكي 45,000. السنة الثالثة يزكي ما تبقى من أصل الدين مع ربح تلك السنة، معنى ذلك أنه يزكي كم؟ يزكي 30,000 مع 5,000، 35,000. وفي السنة الرابعة يزكي ما تبقى من أصل الدين هو 20,000 مع ربح تلك السنة، يعني 25,000. وفي السنة الخامسة يزكي ما تبقى من أصل الدين هو 10,000 مع ربح تلك السنة، أي أنه يزكي 15,000.
4: بارك الله فيكم شيخنا على هذا التوضيح والتفصيل الجميل. شيخ حفظك الله، من وجبت عليه الزكاة لسنوات ولم يخرجها فهل يلزم إخراجها عن جميع السنوات؟
3: نعم، يلزم إخراجها عن جميع السنوات، وذلك لأنها دين الله عز وجل، والدين لا يسقط بالتقادم سواء كان دين لله أو دينا لآدم. قال النووي رحمه الله: إذا مضت عليه سنون ولم يؤدي زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لا. وأيضا الموفق من قدامة له كلام قريب من هذا، قال: إذا حال على ماله حولان لم يؤدي زكاتهما وجب عليه أداؤها لما مضى، ولا تنقص عنه الزكاة بالحول الثاني، وكذلك إذا كان أكثر من نصاب لم تنقص الزكاة. وإذا مضى عليه أحوال، وإن مضى عليه أحوال، فعلى ذلك نقول يجب عليه أن يزكي. وهذه المسألة يعني أحيانا ترد فيها استفتاءات من بعض الناس، شخص يقول: أنا كنت أظن أنها لا تجب الزكاة علي، فأفتي بوجوب الزكاة. قال: والله لي 10 سنوات أنا ما زكيت. نقول: يلزمك أن تزكي عن 10 سنوات الماضية. فكون الإنسان لا يعلم بأنه تجب عليه الزكاة لا يعفيه من الزكاة، لا يسقط عنه الزكاة، لأن الزكاة دين الله عز وجل. ولذلك ربما يعني مع كثرة السنين يكون مقدار الزكاة كبيرا، ولهذا قال عمر: اتجروا بأموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة. فنقول يعني إذا تأخر الإنسان ولم يخرج الزكاة يجب عليه أن يخرج الزكاة عن جميع السنوات، لأن هذا دين الله عز وجل ولا يسقط بالتقادم ولا تبرأ ذمته إلا بذلك.
4: أحسن لكم. نختم بهذا شيخنا حفظك الله: من مات وفي ذمته زكاة فهل يلزم الورثة إخراجها؟
3: من مات وفي ذمته زكاة يلزم الورثة إخراج الزكاة من تركته، وذلك لأنها دين لله تعالى. ولهذا لما ذكر الله عز وجل قسمة المواريث قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقدم الوصية والدين على قسمة التركة، والزكاة دين الله عز وجل. الدين من يكون دين لله كالزكاة أو دين لآدمي، فإذا الدين مقدم، الدين مقدم على التركة، مقدم حتى على الوصية أيضا. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وفي رواية لمسلم: فدين الله أحق بالقضاء. فلما كانت الزكاة دين لله وجب إخراجها قبل قسمة التركة. وعلى ذلك يعني بعض الناس يقول إن مثلا مورثه كأبيه أنه متساهل في إخراج الزكاة ثم مات، فما العمل؟ نقول: يلزم الورثة أن يخرجوا الزكاة، يحصل الزكاة الواجبة في ذمته ويخرجوها، لأنها دين الله عز وجل، وليس لهم أن يقتسموا التركة حتى يخرجوا الزكاة. لأن الله لما ذكر قسمة المواريث قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية الأخرى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. والزكاة دين الله عز وجل، فهي مقدمة على المواريث.
4: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
3: وشكرا لكم وللإخوة المستمعين.
4: شكرا لكم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. شكر موصول كذلك المسجل هذا اللقاء زميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر وفقه الله. حتى الملتقى بكم في مجلس قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
1: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة النساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام،
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء ثان من تفسير سورة لقمان. قال الله تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قوله ترونها قيل هي صفة لعمد، فيكون للسماء عمد لا ترى، وقيل هي صفة للسماوات فلا يكون لها عمد، والأول أظهر. وفي الآيات جواز صعود الجبال، وفيها أن الأصل في الحيوانات هو الحل والجواز، لأن الله امتن على العباد بها، وكذلك النباتات فإن الأصل فيها الحل والجواز، وذلك في أكلها والانتفاع بها. وقوله هذا خلق الله أي مخلوقاته. وفي الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم إشراك غيره معه، وفيها أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي عن الإقرار بتوحيد الألوهية. ثم قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ففي هذه الآيات أن الحكمة هبة ربانية يهبها لبعض عباده، وفيها فضل لقمان عليه السلام، والجمهور على أنه حكيم وليس بنبي. وفي الآيات وجوب شكر الله على نعمه وتحريم الكفر بها، وأن العبد إنما ينفع ويضر نفسه بذلك. وفي الآيات تربية الآباء لأبنائهم ورعايتهم ووعظهم. وفي الآيات الترغيب في إلقاء المواعظ، والوعظ هو الترغيب في الخير والتحذير من الشر. وفي الآيات تحريم الشرك بصرف مال الله لغيره، وفيها تحريم الظلم وبيان أن الشرك أعظم الظلم. وذكر الوصية بالوالدين في أثناء قصة لقمان عليه السلام، قيل إنها من وصايا لقمان، وقيل بأنها وصية معترضة، وكأنه قال: لا تشرك ولو أمرك به والداك. وفي الآيات مشروعية إلقاء الوصايا النافعة، وفيها الاستفادة من وصايا العقلاء والصالحين وحكمهم وذكر مآثرهم وقصصهم ليقتدى بهم ويستفاد من نصائحهم. وفي الآيات وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما، وفيها أن كفر الوالدين لا يجيز ترك البر بهما، بل تلزم طاعتهما في غير معصية الله. وفي الآيات أن حق الأم أعظم من حق الأب، ولذلك ذكر أنها حملت وهنا على وهن. وفي الآيات مشروعية رضاع الوالدة لأولادها، واستدل الشافعي وأحمد بالآية على أن الرضاع المحرم ينحصر بما كان في العامين الأولين. وقال مالك يلحق بهما ما اتصل بهما كالشهر ونحوه، وقال أبو حنيفة إلى 2 و6 أشهر بعد العامين. وفي الآيات أن الأب ملزم بإرضاع ولده إلى 2 ما دام يطلب الرضاع، وتلزمه إجرة المرضعة إذا لم يجد من يرضعه. وفي الآيات شكر الوالدين على ما قاما به مع ابنهما، وفيه أن بعض الأفعال يصح أن يعطف فيها حق الله بحق العباد كالشكر. وفي الآيات مشروعية شكر المخلوق على إحسانه، وفي الآية دليل على مشروعية صلة الوالدين والأبوين الكافرين والبر بهما وبذل النفقة لهما عند حاجتهما وإلانة القول لهما وحسن دعوتهما إلى الإسلام. وفي الآيات أنه لا يجوز طاعة أحد في معصية الله، وفيها مشروعية الاقتداء بأهل الخير والصلاح، وفيها وجوب استشعار العبد لمراقبة الله له في السر والعلن، وفيها أن الرزق بيد الله تعالى فيطلب منه وحده، ولا يذم أحد بسبب انقطاع رزق الله عنه أو انصرافه. وفي الآيات سعة علم الله تعالى وكمال قدرته. وفي الآيات توصية الآباء لأبنائهم بالمهم من الأعمال، وفيها الأمر بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يتضمن العلم بالمعروف والمنكر، ويتضمن الرفق بالخلق والصبر على أذاهم وأداء المعروف وترك المنكر. وفي الآيات الأمر بالصبر، ومن أعظمه الصبر على الخلق عند نصحهم وإرشادهم ودعوتهم. وفي الآيات تحريم التكبر على الخلق بالإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين، وفيها الترغيب في إقبال الإنسان على من يحدثه. وقد ورد النهي عن التدابر والتباغض والتحاسد والتهاجر. وفي الآيات النهي عن إذلال الإنسان لنفسه عند غيره، وفيها النهي عن الخيلاء والتفاخر والبطر بنعم الله، وفيها إثبات صفة المحبة لله تعالى، وفيها الأمر بالتواضع المضاد للكبر، ومن ذلك التواضع في المشي بالتوسط بين الإسراع والبطء. وفي الآيات النهي عن رفع الصوت بما يؤذي أو بما يقبح، وفيها النهي عن التشبه بالحيوان في الصفات المذمومة، وفيها النهي عن الصياح في وجوه الناس، وفيها التعليل للوصايا بما يدعو للأخذ بها، وفيها التعليل للوصايا وذكر حكمها بما يدعو للأخذ بها، وفيها الاستفادة مما يجده الإنسان في حياته. ثم قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، مما سنأتي لتفسيره في يوم آخر بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي،
1: التفسير الفقهي
2: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي،
3: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة النور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة النور.
1: بينات.

0: بينات
1: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. كمشكاة هي القوة في الحائط غير النافذة، أي صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة والسطوع، كصفة مشكاة وهي الفتحة الصغيرة في الجدار دون أن تكون نافذة فيه. هذه المشكاة فيها مصباح، أي سراج ضخم ثاقب تشع منه الأنوار.
0: بينات
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد، من سورة الفتح حتى سورة الذاريات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد، من سورة الفتح حتى سورة الذاريات.
1: تدبر.

تدبر. ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.

0: الرضا بالأقدار المكروهة فضل مندوب إليه، ولكن الصبر واجب. قال الحسن البصري رحمه الله: الرضا عزيز، ولكن الصبر معول المؤمن. وتأمل كيف قال: ولنبلونكم بشيء، فهو شيء يسير لأنه ابتلاء تمحيص لا ابتلاء إهلاك. والمؤمن عندما يجعل القرآن الكريم منطلق تفسيره لكل حدث يواجهه في الحياة، سيكتشف أن المصائب تتحول بعد لحظات من وقوعها إلى منح دافعة للتفاؤل والعطاء المثمر والصبر الجميل. تدبر هذه الآية وما بعدها لتدرك هذا المنهج الفريد الذي خص الله به المؤمن دون غيره.
1: تدبر من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
2: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد دار الحديث في الحلقة الماضية حول السبب الأعظم للسعادة، ألا وهو الإيمان والعمل الصالح. والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى، وسيدور حول وقفات حول هذا الشأن لعالم تطرق لهذا الموضوع فأبدى فيه وأعاد في مواضع شتى من آثاره، حيث درس باب العمل الصالح وربطه بالسعادة العظمى، وله في ذلك لفتات رائعة وتحريرات عالية، ألا وهو الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. والحديث في هذه الحلقة إيراد لأهم ما حرره في ذلك الشأن، وسيبدأ فيما حرره حول مفهوم العمل الصالح. فمن خلال النظر في آثار الشيخ عبد الرحمن السعدي يتبين أنه عني في دراسة مفهوم العمل الصالح، حيث أوضح ذلك المفهوم وما يتعلق به في مواضع شتى من آثاره، فبين تعريف العمل الصالح وسبب تسميته ومعنى الإنسان الصالح والصالحين عموما وجميع ما يتعلق بالعمل الصالح، مراعيا بذلك ما كان يسير عليه في منهجه العام من ناحية إضفائه على المعنى الأصلي مزيدا من المعاني التي يقتضيها السياق. فتختلف دراسته المحددة لمفهومه من موضع إلى موضع دون إخلال بالمفهوم العام، وهو بذلك يراوح في أساليبه، فتراه يفصل تارة ويقتضب تارة أخرى بحسب ما يقتضيه المقام. وسيبدأ الحديث هاهنا في تعريفه المفصل للعمل الصالح، وأوضح ما في ذلك ما جاء في شرحه لحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وذلك لما تعرض لشرح قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، حيث أشار إلى أن الأمور النافعة ترجع إلى أمرين: علم نافع وعمل صالح. وبعد أن بين معنى العلم النافع أوضح معنى العمل الصالح، فعرفه بتعريف مفصل شامل أدخل فيه شروط العمل الصالح وما ينضوي تحته من العقائد والقيام بالفرائض والمستحبات وترك المحرمات، وذلك بقوله: وأما الأمر الثاني وهو العمل الصالح فهو العمل الذي جمع الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو التقرب إلى الله باعتقاد ما يجب لله من صفات الكمال وما يستحقه على عباده من العبودية، وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، وتصديقه وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم في كل خبر أخبر به عما مضى وعما يستقبل، وذلك عن الرسل والكتب والملائكة وأحوال الآخرة والجنة والنار والثواب وغير ذلك. ثم يسعى في أداء ما فرضه الله على عباده من حقوق الله وحقوق خلقه، ويكمل ذلك بالنوافل والتطوعات خصوصا المؤكدة في أوقاتها، مستعينا بالله على فعلها وعلى تحقيقها وتكميلها، وفعلها على وجه الإخلاص الذي لا يشوبه غرض من الأغراض النفسية. وكذلك يتقرب إلى الله بترك المحرمات، وخصوصا التي تدعو إليها النفوس وتميل إليها، فيتقرب إلى ربه بتركها لله كما يتقرب إليه بفعل المأمورات. فهذا أطول وأشمل تعريف عرف به الشيخ السعدي العمل الصالح. وأما تعريفه المختصر للعمل الصالح فهو مبثوث في سائر كتبه عموما وفي تفسيره على وجه الخصوص، وقد عرفه بتعريفات مختلفة وبعبارات متقاربة، فتارة يعرفه باللازم، وتارة يعرفه مقرونا بالإيمان، وتارة يدخل الإيمان في العمل الصالح، وهكذا بحسب السياق ومقتضى الحال. فمن ذلك أنه فسر العمل الصالح بالشمول والعموم لأفعال الخير، وفسر العمل الصالح كذلك بأنه شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة. وتارة يعرف الباقيات الصالحات بأنها كل قول وعمل يقرب إلى الله ويحصل فيه النفع لخلقه. فهذا إذن هو أهم ما عرف به العمل الصالح تفصيلا وإجمالا. وكما بيّن الشيخ السعدي رحمه الله مفهوم العمل الصالح، فقد درس فضائل العمل الصالح وأفاض في ذلك في مواضع كثيرة من آثاره، والناظر في منهجه في تلك الدراسة يلحظ أنه يرجع تلك الفضائل إلى ثلاثة أمور: الأول فضائل العمل الصالح في الدنيا، والثاني فضائله بعد الموت، والثالث فضائله في الآخرة. والحديث هاهنا سيدور حول فضائل العمل الصالح في تحقيق السعادة والحياة الطيبة، ويقصد بذلك ما يناله العامل من الراحة والسعادة والطمأنينة والرضا وما يستتبع ذلك. وهذا الأمر أكثر ما تدور حوله تقريراته في فضائل العمل الصالح الدنيوية، فقد قرر ذلك في مواضع شتى وأبدى حوله وأعاد كثيرا. وأهم ما في ذلك ما يلي: أولا ما جاء في كتابه الفتاوى السعدية، حيث عقد في ذلك الكتاب مسألة عنون لها بقوله: المسألة 21 في الحياة الطيبة. وهذا الموضع أوسع ما درس فيه مفهوم الحياة الطيبة. قال رحمه الله: وعد الله ومن أصدق من الله قيلا، من جمع بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح أن يحييه في هذه الدنيا حياة طيبة، وأن يجزيه في الآخرة أفضل الجزاء وخيره. ثم أوضح تعريف الحياة الطيبة بقوله: فالحياة الطيبة اسم جامع لما يحصل به سرور القلب وراحته وطمأنينته وعدم قلقه واضطرابه في جميع مقامات الحياة، والبدن بالطبع تابع للقلب في راحته وضدها. ثم أفاض في تفصيل ذلك وبيان أن ما يحصل للعبد في هذه الحياة الطيبة إنما هو بحسب ما يقوم به من الإيمان والعمل الصالح، وأن ما يفوته من ذلك بحسب ما ضيعه وأنقصه. وقرر أن ذلك معتبر في جميع مقامات العبد وأحواله وسائر تقلباته في هذه الحياة الدنيا، من غنى وفقر، وسراء وضراء، ومرض وصحة، وحصول محبوبات ووقوع مكروهات، وقيام بعبوديات وحقوق ومعاملات، وجميع ما يعرض للعبد من سائر التصرفات. ثم قرر أن من حقق الإيمان والعمل الصالح عاش حياة لا يمكن التعبير عن كنهها ولذتها وطيبها والعكس. ثانيا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، حيث فسر طيب الحياة هاهنا بطمأنينة قلب الإنسان وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. ثالثا ما جاء في كتابه الفواكه الشهية في الخطب المنبرية، حيث قال رحمه الله مبينا عن مزيد معنى للحياة الطيبة، ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار، ثم بين الحياة الطيبة حقيقة بمفهومها الشامل بقوله: لا تحسبن الحياة الطيبة مجرد التمتع بالشهوات، ولا الإكثار من عرض الدنيا وتشييد المنازل المزخرفات، وإنما الحياة الطيبة راحة القلوب وطمأنينتها والقناعة التامة برزق الله، وسرورها بذكر الله وبهجتها وانصباغها بمكارم الأخلاق وانشراح الصدور وسعتها، لا حياة طيبة لغير الذاكرين، ولا راحة ولا طمأنينة قلب لغير المكتفين برزق الله القانعين، ولا نعيما صحيحا لغير أهل الخلق الجميل والمحسنين. رابعا، ما جاء في تفسيره لمعنى الحسنة في الدنيا، وذلك كما في بيانه لقوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، قال: رزق واسع ونفس مطمئنة وقلب منشرح. وكما في بيانه لمعنى قوله تعالى عن الخليل عليه السلام: وآتيناه في الدنيا حسنة، قال: رزقا واسعا وزوجة حسناء وذرية صالحين وأخلاقا مرضية. وقرر معنى الحسنة المطلوبة في الدنيا في تفسيره لقوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فأبان أنه يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال، وزوجة صالحة، وولد تقر به العين، وراحة وعلم نافع وعمل صالح، ونحو ذلك من المطالب المحبوبة المباحة. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول مفهوم العمل الصالح وأثره بالسعادة العظمى، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح ثنيان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورة الحديد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورة الحديد.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فضل كلمة لا إله إلا الله: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما هو في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه، أو حصل أضعافه بكسبه، فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره.
1: من درر الإمام ابن القيم.
3: وآية لهم.
4: يقول الله عز وجل: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. حشر الثقلين الإنس والجن يوم القيامة أمر جلل، قد أكثر القرآن الكريم والسنة المطهرة من الحديث عنه، حتى يعظمه الناس حق تعظيمه، وحتى يحسب له حسابه بكثرة العمل الصالح والتوبة إلى الله جل وتعالى والإنابة إليه. لنا مع هذا الحشر العظيم وقفات مع كلام الله جل وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أولها نقف مع هذا التعداد الكبير لهذا الحشر، فالناس فيه ليسوا بمئات الألوف ولا بمئات الملايين ولا حتى بمئات المليارات، بل هو حشر جميع الناس، آدم عليه الصلاة والسلام وحتى آخر فرد يأتي من ذريته في آخر الزمان، بل هو حشر الثقلين. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. فالجن كالإنس ما خلقوا إلا لعبادة الله جل وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومكان هذا الحشر قال عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض. قال ابن كثير رحمه الله: وهي هذه يعني أرضنا على غير الصفة المألوفة المعروفة. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. تصبح الأرض في استواء سطحها كاستواء سطح قرص الخبز الذي لا نتوء فيه بعد أن ينسف الله جل وتعالى جبالها. قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورتي فاطر وياسين.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورتي فاطر وياسين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة القلم حتى سورة النبأ.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة القلم حتى سورة النبأ.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
0: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، مما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ومواقيتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الإكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات فيها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، ليبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب، فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا، فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. وعنه رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى. وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي، يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأعراف.